0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: إنه لتنزيل رب العالمين.
2: علمني القرآن.
3: علمني القرآن.
2: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.
3: أحمد القاضي.
4: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها المستمعون الكرام، السؤال هو من الطرق الأصلية في تحصيل العلم، فقد تجد معلماً ينصحك ويفيدك علما ويوضح لك أمورا، وقد يشكل عليك أمر فتسأل وتستفسر فيجيبك ويزيل الإبهام من نفسك. وللسؤال أيها المستمعون فوائد مهمة. علمنا القرآن، كيف نسأل ومن نسأل؟ فالسؤال له فوائد، منها اكتساب المعرفة وازدياد العلم. قال تعالى:

لا تعلمون. ومن فوائد السؤال إزالة شك ودفع ريبة. قال تعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ومن فوائد السؤال أيها المستمعون الأكارم استشهاد على موقف وتعزيز له. قال تعالى: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. وسؤال الرسول صلى الله عليه وسلم ليهود المدينة لعلمهم بالحادثة مما لديهم في التوراة ليظهر لعامة اليهود وعلمائهم صدق ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد السؤال التعظيم والإجلال. قال تعالى:

العرش الرحمن الرحمن فاسأل به خبيرا. وهل يسأل عن عظمة الله سوى الله سبحانه وتعالى؟ ومن فوائد السؤال التبكيت والتوبيخ، فقد أنسى العذاب الشديد في جهنم الكفار والمشركين المدة التي لبثوها في الدنيا،

يوم أو بعض يوم فاسأل العادين. ومن فوائد السؤال التذكير والاعتبار. قال تعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر

وكذلك أيضا من فوائد السؤال التحدي، ومثاله ما حدث لإبراهيم عليه السلام من تحدي لقومه حينما انكسروا، وحينما سألوه عن الفاعل فنبههم، حينما كسر أصنامهم سألوه فنبههم إلى أن هذه الآلهة المزعومة لا تستطيع دفع مضرة عن نفسها، فكيف تنفع الآخرين؟ إنها لا تتكلم ولا تسمع. قال الله سبحانه وتعالى: فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وهذا تنبيه الغافل كي لا يقع في الخطأ، فقد نبه الله سبحانه وتعالى المؤمنين ألا يكونوا كاليهود الذين سألوا موسى عليه السلام أن يريهم الله جهرة فضلوا، وقالوا: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ومن فوائد السؤال السخرية والتهكم، ومثاله قول الله تعالى: سلهم أيهم بذلك زعيم. يسخر من الذين يسوون المطيع بالعاصي والمؤمن بالكافر، ويتقولون على الله تعالى ما لا يعلمون. فيطلب الله تعالى إلى رسوله الكريم أن يسأل هؤلاء المكابرين أيهم كفيل وضامن بهذا الذي يزعمون. والذي نريده في هذا العنوان وهو السؤال: الفائدة الأولى اكتساب معرفة وازدياد علم. ولهذا الله تعالى قال: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. فنبههم بأسلوب الحكيم إلى صلة الأرحام، وعلى رأسهم الوالدان، ثم مساعدة الآخرين المستحقين. ويقول تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. وصحيح أن القتال في الأشهر الحرم كبيرة لا يرضاها الله تعالى، لكن هناك ما هو أشد وأنكى منها: اتخاذ كل الأساليب الخبيثة لصد الناس عن دين الله، وما تبعه من فتنة المسلم ليرتد عن دين الله إلى الكفر والعياذ بالله، وصد لمن آمن من العرب عن بيت الله، وإخراج المسلمين من أهل مكة عنها. كل هذا أشد وأعظم وزرا من القتال في الأشهر الحرم. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال: ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. نعم، إثمهما أكبر من نفعهما. فإذا أيها الإخوة، في الخمر والميسر منافع مادية ضئيلة، ولكن ضياع العقل وذهاب المال وتعريض البدن للمرض في الخمر وما يجره القمار من خراب البيوت ودمار الأسر وحدوث العداوة والبغضاء بين اللاعبين، كل ذلك محسوس مشاهد إذا قيس الضرر الفادح بالنفع التافه لهذين المنكرين الخبيثين. أيها الإخوة الكرام، لو دققنا الأمر لوجدنا أن القرآن الكريم قد تعرض لعدد كبير من الأسئلة التي تنبه على أهمية السؤال. مثلا انظر إلى قول الله تبارك وتعالى:

فحين اختلف المسلمون في غزوة بدر هم فلول المسلمين من المشركين، وكانت العادة أن من جمع الغنائم فهي له، فاختصم المسلمون فيها، وأراد الله سبحانه وتعالى أن يعلمهم أن همهم يجب أن يكون منحصرا في الجهاد فقط، فجعل الأنفال كلها لله ورسوله وليس للمسلمين شيء. فلما أذعنوا لأمر الله ورسوله قسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المسلمين على السواء، فكان في ذلك تقوى الله وطاعة رسوله وإصلاح ذات البين. لهذا قال عز وجل: ويسألونك عن الروح

سأل المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهل الكهف وعن ذي القرنين، فأجاب عليهم سبحانه وتعالى، أجاب عنهم حين نزل جبريل بآيات توضح حالهم، وسألوه عن ماهية الروح وعن حقيقتها، فكان الجواب أنها من الأسرار الخفية التي لا يعلمها إلا رب البرية سبحانه وتعالى. وما علم الناس إلا ذلك العلم الضئيل الذي يناسب عقولهم وقدراتهم. لهذا قال تعالى: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليك. فوضح لهم في الآيات أنه رجل صالح ملك المشرق والمغرب فسمي ذا القرنين، وقد وضحت كتب التفسير قصته وأظهرت ذلك. أيها الإخوة الكرام،

استحفاظا وارتفاعا. سبحان الله، ما أعظمه، قادر على كل شيء. أيها المستمعون الكرام، وفي القرآن الكريم 14 موضعا يبدأ بقوله سبحانه يسألونك. سبحان الله، 14 موضعا يبدأ بقوله تعالى يسألونك. وأرى فيها بعض الأمور التربوية أجملها بما يلي. أولا، لا بد من السؤال أيها المسلمون. السؤال باب العلم، ويجب السؤال عما ينفع وترك ما لا يفيد. وثانيا، مجيء الفعل بصيغة المضارع يسألونك، تنبيه إلى أن على المسلم أن يسأل ويتحرى ويستفهم عما يفيده ولا يكل عن السؤال. والثالث، الكاف في قوله يسألونك، تنبيه إلى أنه علينا أن نريح السؤال ليتضح الجواب. يسألونك ماذا ينفقون، يسألونك عن الأنفال، يسألونك عن المحيض. فالسؤال محدد وواضح ليعرف المسؤول ماهيته فيجيب عنه لا عن غيره. وخامسا، يجب على المسؤول أن يجيب بوضوح، لأن إجابته بوضوح تؤدي إلى تشبع السائل، فلا يحتاج أن يسأله عن الأمر نفسه مرة ثانية أو أن يسأل غيره، لأن المسؤول الأول لم يفهمه أو لم يحير له جوابا. وسادسا، أن ينبه

0: الله، فهو من علم الغيب الذي لم يطلع أحد عليه إلا الله سبحانه وتعالى، ولم يطلع الله تعالى عليه أحدا من الناس. هكذا أيها الإخوة يتجلى لنا السؤال ويتجلى لنا فائدته. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا ممن استمع القول فاتبع أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: علمني القرآن،
2: علمني القرآن،
1: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواعظ.

0: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
1: إذاعة مأرب، صوت ينبع من أرض التاريخ وصدى لحضارة لا تنطفئ.
2: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
1: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموافق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: أخي المواطن، يحظر قانون نظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: برنامج بالمسند.

0: الشائعات وتشويه الأحرار واحدة من أبرز الأسلحة التي تستخدمها الإمامة بنسخها وأشكالها المتعددة في قمع اليمنيين الذين يرفضون عنصريتها وجرائمها المستمرة منذ قدومها إلى اليمن. أتاحت ثورة الاتصال والمعلومات ووسائل التواصل الاجتماعي فرصة لميليشيات الحوثي باعتبارها الإمامة بنسختها الأخيرة في خداع وتضليل اليمنيين وغيرهم، مستغلين البنية التحتية الإعلامية التي سرقوها من الدولة من مؤسسات حكومية وقنوات وصحف، بالإضافة إلى سيطرتهم على شركات الاتصال. استغل الحوثيون هذه الإمكانيات إلى جانب دعم المنظومة الإعلامية الإيرانية لهم لوصف من يقف ضدهم من اليمنيين كخونة ومرتزقة وفاسدين وعملاء للخارج، جزاؤهم القتل والسحل والمحاكمات ومصادرة الأملاك في محاولة لإرهاب وإسكات اليمنيين في الداخل والخارج، خوفاً من أن يبطش الحوثيون بهم وينهبوا أموالهم أو يفجروا منازلهم نتيجة لهذه التهم. مرحبا بكم.
1: برنامج بالمسند.

0: بدأ الحوثيون حربهم في صعدة عام 2004 بذريعة محاربة الجنود الذين يعملون مع النظام العميل لأمريكا وإسرائيل بحسب زعمهم، فجروا منازل رجال القبائل لأنهم موالين للدولة. في 2011 اقتحموا المؤسسات الحكومية في صعدة وسيطروا على المحافظة بذريعة أن النظام الحاكم فاسد. خلال 2013-2014 قاموا بحصار آلاف المدنيين في مدينة دماج ومنعوا عنهم الماء والغذاء والدواء وقصفوهم بمختلف الأسلحة، ثم قاموا بتهجيرهم بعد أن أشاعوا أنهم تكفيريون ومتطرفون. ثم بدأت عملية التحريض ضد قبائل عمران، وأشاع الحوثي أن القبائل اليمنية عبارة عن قوى تقليدية ويجب اجتثاثها لأنها سبب توقف التنمية والأمن والاستقرار. واتهم محافظ محافظة عمران محمد دماج والعامل الركن القشيبي بالفساد ووجوب إسقاطهم كمبرر لشن حرب على المحافظة راح ضحيتها آلاف المدنيين والعسكريين. أحاطت ميليشيا الحوثي بالعاصمة صنعاء بعدما حرضت السكان ضد الحكومة اليمنية متخذة ذريعة الجرعة ورفع الأسعار لتأليب الناس ضد الدولة، وأشاعت بأنها ستدخل صنعاء لتسقط آل الأحمر وعلي محسن وجامعة الإيمان وتلغي الجرعة السعرية ثم تعود أدراجها إلى صعدة. لكنها وبعدما سيطرت على صنعاء رفعت مبررا جديدا وأشاعت أن سكان محافظة البيضاء ينتمون لتنظيم القاعدة. عقب سيطرتها على البيضاء توجهت عصابة الحوثي إلى المناطق الوسطى وتعز وعدن بعد اتهام كل من يرفضون انقلابها هناك بأنهم دواعش، جعلة هذه الأكذوبة مبررا جديدا لقتل الناس ونهبهم وتفجير منازلهم. منذ يوم 26 مارس 2015 وهو اليوم الذي أعلن فيه عن تحالف دعم الشرعية استجابة لدعوة الرئيس هادي، بدأت ميليشيات الحوثي استخدام تهم وأكاذيب جديدة تبرر لها قتل اليمنيين وتهجيرهم واختطافهم واستحلال أعراضهم وأموالهم كالعادة. دواعش، مرتزقة وخونة وعملاء للعدوان الخارجي، أكاذيب استخدمتها لتبرر قتل وسجن ومحاكمة ومطاردة كل من لا يتفق معها فكريا وسياسيا. في 2017 وبعد ظهور ملامح الخلاف المؤتمري الحوثي استخدمت مسميات جديدة لتشويه صورة كل من يرفض انتهاكات الحوثيين وجرائمهم وفسادهم في مؤسسات الدولة، فوصفت الأحرار بالمنافقين والطابور الخامس ومن باعوا ضمائرهم بالمال الأجنبي. وبعد استشهاد علي عبد الله صالح وبدء تشكيل قوات حراس الجمهورية في الساحل الغربي، استخدم الحوثي مصطلح المرتزقة كوسيلة جديدة لإرهاب الناس وتحقير كل حر يغادر مناطق سيطرته مضطرا للالتحاق بجبهات القتال أو إلى الخارج لدعم جهود تحرير اليمن والسعادة الجمهورية. استخدمت عصابة الحوثي الأكاذيب والشائعات لتشويه صورة وسمعة كل جمهوري حر يرفض العبودية للسلالة، بالرغم أن أغلب الأحرار الذين وقفوا ضدها هم من فئة الأكاديميين والسياسيين والعسكريين المعروفين والعلماء والمعلمين والصحفيين والحقوقيين والأدباء والشعراء والرسامين والمحامين وغيرهم. في مقابل ذلك استخدمت آلتها الإعلامية في تصوير العنصريين واللصوص وقطاع الطرق وأصحاب السوابق والفاشلين في تعليمهم والانتهازيين والفاسدين على أنهم ثوار وأحرار يدافعون عن كرامة اليمن وسيادتها، بالرغم أنهم هم من خرجوا من منازلهم وحملوا أسلحتهم وقطعوا المسافات ليعتدوا ويقتلوا اليمنيين الآمنين في منازلهم في تعز وعدن ومأرب والحديدة والجوف والبيضاء والضالع وشبوة. يعرف اليمنيون بأن عبد الملك الحوثي فاشل دراسيا وأن أخاه يحيى الحوثي لم يحصل على شهادة علمية وإنما تعلم دروسا دينية على يد والدهم المتطرف. يعرف اليمنيون أن أبو علي الحاكم متهم بقضايا سرقة وفارس مناع تاجر سلاح وعبد السلام فليتة تاجر سوق سوداء للغاز والنفط، وأن معظم قيادات هذه الجماعة كانوا يهربون القات والحشيش لدول الجوار، وأن اللصوص وأصحاب السوابق والفاشلين في الأحياء والقرى اليمنية والمحكوم عليهم في قضايا جنائية هم أغلب جيش الحوثيين، وأن المتعلم منهم ممن ينتمي للسلالة يصطف معهم بداع عرقي فقط. هذا الأسلوب الممنهج في تشويه الأحرار امتداد سيء لسلوك إمامي ممتد وسلاح قذر استخدمه الآئمة لمواجهة الخصوم. وحول ذلك صدر عن الدكتور ثابت الأحمدي كتاب الهدوية في اليمن تاريخ من الافتراء عن مركز النهضة اليعروبية، قرأ من خلاله هذا النوع من الأسلحة الإمامية وتأثيرها على كثير من الثورات اليمنية ضد المستوطن الإمامي العنصري في السابق وإلى واقعنا اليوم. اليوم. يقول ثابت: الشائعات عادة ما تستهدف الخصم أو العدو، إذ ترميه بكل نقيصة وتلصق به كل رزية ازدراء منه وتهوينا من شأنه، وهي تفعل فعل السحر إذا ما أتيح لها أن تستشري وتتسع يوما بعد يوم، وتصبح مع مرور الأيام عقيدة في ذهنية البعض. الأحمدي سرد المحطات التاريخية التي استخدمت فيها الشائعات والأكاذيب لتشويه كل من يطلب الإصلاح والتعايش المجتمعي ورفض الظلم. سنذكر هنا القليل جدا منها، ومن المهم العودة إلى الكتاب. البداية مع يحيى الرسي، مؤسس الكيان الإمامي البغيض في اليمن، الذي برع في بث الشائعات ونشر الأراجيف والتهم الشائنة على الخصوم للنيل منهم والحط من أقدارهم، لا سيما في المجتمع اليمني المحافظ الذي خبره عن قرب وعرف ما يسوءه وما يفرحه، فرمى كل خصم من خصومه بتهمة وسوق هذه التهم بين أتباعه وتوارثوها جيلا بعد جيل. كان الشيخ الدعام من أكبر الشخصيات اليمنية في حينه، مناوئا للرسي، منكرا عليه أعماله وتصرفاته بحق اليمنيين، فشن الرسي حملة شعواء عليه بغرض تشويه صورته وتشويه تاريخه وتاريخ عشيرته من بعده. فقال كاتب سيرة الهادي عن الدعام: وكان مع الدعام جند فساق يشربون الخمور ويركبون الذكور ويفجرون بالنساء علانية، وحين ناوأه أهل العصوم أشاع عليهم إنهم يكرمون الضيف بتقديم بناتهم أو أخواتهم له فتقضي نهارها أو ليلها مع الضيف. وبهذه الشائعة التي لا يقرها عقل ولا منطق استطاع أن يجيش العامة من الناس عليهم، فاستباح بلادهم وغزاها ونكل بأهلها بدعوى الجهاد. وقبل أن يغزو الرسي صنعاء تعمد نشر الشائعات عليهم، فقال كاتبه: وأما الجفاتم فسمعت بعض أهل صنعاء يذكر أن الرجل منهم ربما حمل الغلام من السوق للفسق، وكذلك المرأة يحملها بعضهم من بعض الطريق. هذه الأساليب التي استخدمها الغازي يحيى الرسي استخدمها أولاده من بعده لتشويه صورة الثائر اليمني علي بن الفضل، ثم جاء من نسله السفاح عبد الله بن حمزة أشهر أئمة الهدوية وأكثرهم تعصبا وإجراما، فكفر المطرفية وأشاع في العامة أنهم كفرة ملحدون فأبادهم وقضى على آثارهم وسبى نساؤهم وأسر من بقي منهم حيا. وقد لامه بعض علماء عصره لما يعرفونه عن المطرفية من استقامة وعلم وخلق فشنع عليهم. اتهم ابن حمزة نساء ذي مرمر بأنهن ممن تعلقن بمذهب الباطنية، في إشارة واضحة للطعن في شرفهن والنيل من كرامتهن، كما هي أيضا فتوى مبطنة لأتباعه وجيوشه باستباحتهن. أما أهل قرية الخلق في الجوف فإن أهلها حد زعمه قد تظاهروا فيها على المنكر من شرب الخمر والملاهي، وذات الشأن أيضا مع مأرب حين قرر غزوها من أجل رفع المناكير التي هم عليها والفواحش التي أظهروها حد زعمه. ولم يسلم علماء اليمن ورموزهم من إساءة هذه السلالة، فبعدما بلغ الإمام محمد بن علي الشوكاني مرتبة علمية كبيرة تسببت هذه المكانة في تأليب كرادلة الإمامة الذين رأوا فيه أنه سطى على حق من حقوقهم، فهم على حد أدعائهم أوعية العلم توارثوا علمهم عن جدهم جيلا بعد جيل. وقد اتهموا الإمام الشوكاني ببغض آل البيت كما يفعلون اليوم لكل من خالفهم تحريضا عليه أمام العامة من الناس. ويكفي أن نقف عند واحد من هؤلاء، الفقيه الجارودي محمد السماوي الملقب بابن حريوة، والذي قال عن الإمام الشوكاني إنه كافر لعين كلب حمار سفيه مهين ملحد دجال، إلى آخر هذه الأوصاف السيئة جدا. انظر كتاب الفقيه ابن حريوة. وحين نظم لسان اليمن الحسن الهمداني قصيدته الدامغة التي تتغنى باليمن وحضارته، جن جنون أبناء الهادي ورأوا أن ذلك مساسا بكرامتهم، فهم يرون أنهم أفضل الناس، فقرروا سجنه وتعذيبه، لكن لا بد من تهمة للسجن حتى لا يستثير العامة، فأشاعوا أنه يفضل القحطانية على العدنانية، ومن ثم سجنوه ثم نفوه بعد ذلك وساموه ألوان العذاب فقط لأنه تغنى بيمنيته، وهي تهمة عندهم تخدش وجه الصنم المقدس. وكما بالأمس نجن نفس التهمة اليوم يطلقونها على من خالفهم أنهم عنصريون في الوقت الذي يمارسون فيه أبشع أنواع العنصرية، ولسان حالهم رمتني بدائها وانسلت. كان الفقيه سعيد بن ياسين رجلا صالحا تقيا ورعا يمثل مرجعية بلاده في شؤونه. وحينما قام بالثورة ضد المتوكل محمد بن المتوكل أحمد سنة 1256 للهجرة، لاحقته ألسن المتوكل كعادتها بالشائعات، فقيل فيه الكثير من الأكاذيب، فرموه بالسحر والشعوذة، بل أسقطوا عليه لقبا لمصادفة مطابقة اسمه مع اسم سعيد القداح الذي لقب بالسعيد اليهودي، وأطلقوها على الفقيه سعيد بن ياسين سعيد اليهودي ازدراء وتنقيصا له أمام الأتباع. وقد شنع عليه صاحب حوليات يمانية أكبر تشنيع، فوصفه بالشيطان وأكبر أهل الطغيان فيما هو ثائر سياسي ومصلح اجتماعي ضد ظلم الإمامة وجورها. وحين تبلورت حركة الثوار مطلع أربعينيات القرن الماضي والتي قادها الأحرار الأوائل أمثال السلال وعبد المغني والدعيس والنعمان والزبيري والإرياني وغيرهم الذين تأثروا بالمتغيرات الجديدة، كان أمضى سلاح واجههم به الإمام يحيى هو تشويه صورتهم أمام الشعب الذي يعيش عزلته التاريخية آنذاك، عبر وصفهم بالعصريين ويريدون اختصار القرآن وترك الصلاة والصيام، وهم من المتأثرين بالنصارى وبالغرب الكافر، وأطلقوا عليهم صفة الدستوريين أو المدسترين باللهجة الصنعانية، ومن يشربون الخمور والملحدين وغيرها من الشائعات والأكاذيب. المرأة اليمنية من أبرز ضحايا هذا السلاح، فقد تركزت شائعاتهم سابقا في الجانب الأخلاقي بصورة ملحوظة من لدن المجرم الأول يحيى الرسي، ويكررها أحفاده اليوم تجاه الناشطات من النساء، حيث تم اتهامهن بتهم أخلاقية لحساسية المجتمع اليمني تجاه هذه القضية ولنزع الثقة عنهن. ذكر تقرير الخبراء التابع للأمم المتحدة الحالة يناير 2020 حيث قال في الأراضي الخاضعة لسيطرة الحوثيين تستهدف النساء بشكل مباشر وغير مباشر عندما يكن أو يعتبر أنهن يشكلن تهديدا لحكم الحوثيين. وقد وثق الفريق نمط قمع متزايد للنساء، تعرضت النساء للاعتقال والاحتجاز والضرب والتعذيب والاعتداء الجنسي، وتم تهديدهن بتهمة البغاء أو تهمة الجريمة المنظمة في حال استمرارهن في القيام بأنشطة ضد الحوثيين. وفي الختام، هذه رسالة إلى كل حر في داخل اليمن وخارجه الذين رفضوا الإمامة العنصرية الحوثية. أنتم الأحرار والأبطال الكرام، أنتم عنوان الشجاعة والوطنية، رفضتم المساس بكرامتكم أو التنازل عنها لعصابة من اللصوص المجرمين الكاذبين المدلسين المضللين، فلا ترهبوا من حملاتهم الإعلامية ولا مصطلحاتهم العبثية التي تهدف إلى تشويه صورتكم، فقد مارسوها على كل حر مناضل كالزبيري والنعمان ونشوان الحميري والهمداني والدعام وسعيد بن ياسين وغيرهم الكثير. أنتم أحفاد تلك الهامات وترفعون ذات اللواء، لواء الكرامة والحرية والعدل والمساواة في وجه المهانة والظلم والعبودية والعنصرية والإمامة. ألقاكم في الحلقة القادمة.
1: برنامج بالمسند.

0: إذاعة مأرب، صوت ينبع من أرض التاريخ وصدى لحضارة لا تنطفئ.
1: الإخوة والأخوات، عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة، تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.
2: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة.
3: السلام عليكم ورحمة الله، موجز أنباء السابعة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، أهلا بكم. استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم الأربعاء اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان برئاسة القاضي أحمد سعيد المفلحي، الذي سلم فخامته نسخة من التقرير 14 للجنة. واستمع رئيس مجلس القيادة من رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية إلى إحاطة شاملة حول نتائج اللجنة خلال الفترة الماضية في مجال التوثيق والتحقيق والإحالة إلى القضاء ومعاينة السجون ومراكز الاحتجاز والمواقع التي شهدت سقوط ضحايا مدنيين، إضافة إلى التسهيلات المطلوبة للوفاء بمهامها بموجب القوانين الوطنية والدولية ذات الصلة. أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشد العبارات محاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية استهداف مكة المكرمة بطائرة

سيارة. تمكن الدفاع الجوي السعودي من اعتراضها وتدميرها جنوب مدينة مكة قبل دخولها المجال الجوي المحظور للعاصمة المقدسة. استهدف الطيران الحربي اليوم تجمعات وثكنات لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني في عدة مناطق غربي محافظة تعز. وذكر موقع سبتمبر نت أن الغارات استهدفت تجمعات ومواقع وآليات لميليشيا الحوثي في منطقة الرحبة بمديرية جبل حبشي ومعسكر تابع لميليشيا الحوثي الإرهابية قرب الكسارة كسارة الربيعي على خط 60 في منطقة هجدة. بحث وزير الدولة المكلف بملف النزوح والهجرة غير النظامية وليد الإبارة وأمين عام مجلس الوزراء محمد باهبري اليوم في العاصمة المؤقتة عدن مع ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في اليمن أرمان يدغاريان مستجدات أوضاع النازحين في اليمن وتداعيات الإنسانية الناجمة عن التصعيد العسكري لميليشيا الحوثي الإرهابية وسبل تعزيز الاستجابة الطارئة وحماية النازحين والمجتمعات المضيفة. شددت ندوة نقاشية عقدت اليوم بمدينة مارب على ضرورة تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية لمواجهة جريمة الابتزاز الإلكتروني ضد النساء المتنامية بشكل لافت، كونها لم تعد جريمة تقنية فردية بل تحولت إلى جريمة تمس الأمن والسلم المجتمعي والاستقرار المحلي. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: أخي المواطن، يحظر قانون نظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
3: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
5: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا. 89.5
6: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم

سبحانك اللهم.

عن مدح وعن صفة فلا تحيط بهذا ذات ولا أمد.

فليس ينفعني في محنتي يا أحد. لقد وقفت بباب الله ملتزما

رحماك يا ربي إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا زرت منطقة أثرية كمعبد أوام أو بران أو غيرهما، لا تترك مخلفاتك وراءك، واحرص على توعية أبنائك بقيمة هذه الكنوز الحضارية التي تمثل تاريخنا العظيم.

وطنية، قراءة في مفاهيم الانتماء والمواطنة على صعيد تعزيز الهوية اليمانية والوعي بحقيقة الانتماء للوطن. مفاهيم وطنية، مفاهيم تسهم في بناء وتأسيس فكر وطني خالص يستطيع مواجهة الأفكار الدخيلة في المستقبل. مفاهيم وطنية من إعداد ياسر البيحاني، تقديم زهور ناصر، إخراج فؤاد المجيدي.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام، طيب الله أوقاتكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من مفاهيم وطنية. موضوع حديثنا في هذه الحلقة مستمعينا الكرام هو مفهوم النضال الوطني. مستمعينا الأعزاء، إن مفهوم النضال الوطني واحد من أهم المفاهيم وأوسعها، متعدد الجوانب، متشعب المجالات، فليس محصورا على الكفاح المسلح كما يظن البعض، بل هو مبدأ يفترض أن يعمل به كل مواطن، كل في المجال الذي يبدع فيه، لكنها جميعا لابد أن تصف في خدمة الوطن وأمنه واستقراره ونموه وازدهاره بعيدا عن المصالح الذاتية. وهو من المفاهيم الدائمة ما دام الوطن والثابتة التي لا تغيرها الأزمنة ودورات الحياة، فبمقدار نضال الفرد يقاس مدى ولائه لوطنه وتعلقه به وحبه له واستعداده للتضحية من أجله. وبشكل أوضح، فإن النضال الوطني مستمعينا الكرام يعني النضال من أجل الوطن بكل أشكال النضال التي تؤدي إلى تحرير الوطن واستقلاله وتطوره وازدهاره، عسكريا أو سياسيا أو ثقافيا أو علميا أو تنمويا أو بأي شكل من أشكال النضال التي تخدم الوطن وتحقق مصالحه. المستمعون الكرام، إن النضال الوطني أحد الواجبات اللازمة على كل مواطن تجاه وطنه، ولا يتمثل النضال الوطني بالادعاء بل بالعمل وترك أثره في الواقع كبصمة وطنية تميز الشخص عن غيره وتوضح مدى حبه لوطنه وولائه له. تظهر أهمية النضال الوطني عند استشعار أي خطر يشكل تهديداً مباشراً للوطن، سواء داخلياً أو خارجياً، سواء عسكرياً أو سياسياً أو فكرياً وثقافياً. حينها أصبح النضال الوطني لزاماً وأمراً واجباً لمواجهة هذا الخطر، سواء بالكفاح المسلح أو مواجهته فكرياً إذا كان في المجال الثقافي أو الفكري، أو قد يتطلب الأمر النضال في شتى المجالات كما هو حالنا مع الميليشيا الحوثية التي جمعت في خطورتها التهديد الداخلي والخارجي وأيضا التهديد العسكري والفكري والعقائدي، وبناء على ذلك وجب مواجهتها عسكريا وعقائديا وثقافيا، وهو الأمر الذي يدخل الشخص إلى دائرة النضال من أجل الوطن. مستمعينا الكرام، إن تاريخ النضال الوطني لأمتنا اليمنية حافل بمسيرات النضال أمام الغزو السياسي والثقافي للسلالة العلوية والفارسية التي استهدفت طمس هوية اليمن وغرس عقيدة الاستعلاء السلالي تحت أكذوبة الهاشمية والسلالة الطاهرة والحق الإلهي. يعود تاريخ النضال اليمني إلى ما قبل القرن الرابع الهجري، القرن العاشر الميلادي، منذ قدوم إبراهيم الجزار ثم المجرم يحيى الرسي، وبرزا متصدران للنضال الوطني العديد من الهامات الوطنية الذين خلد التاريخ أدوارهما البطولية. وعلى درب هذا النضال الخالد لهم جاءت ثورة اليمن الدستورية في العام 1948 للميلاد، التي قضت على إمام الدجل والشعوذة والكهنوت السلالي يحيى حميد الدين، ومهدت لقيام ثورة اليمن الجمهورية الكبرى، تلك الثورة العظيمة التي أخرجت اليمن من دهاليز الظلمات وأصقاع التخلف إلى نور الجمهورية والحرية والعلم والمدنية المعاصرة، وأسست لتحرير اليمن من الإمامة والاستعمار معا. أعزائنا المستمعين، لقد أطلت علينا اليوم الإمامة الكهنوتية السلالية من جديد في أثواب الميليشيا الحوثية محاولة إنهاء الجمهورية واستعادة سلطة الكهنوت بدعم خارجي وتمويل إيراني، لتجعل من اليمن ملعباً للصراعات الإيرانية ومن اليمنيين أدوات للأطماع الاستعمارية الفارسية. وفي معركة النضال والتحرر الوطني من هذه الميليشيا الكهنوتية الخبيثة سقط خيرة رجال اليمن وأبطالها شهداء، ولا تزال معركة النضال والتحرر الوطني مشرعة أبوابها أمام هذا الجيل حتى إنهاء كامل الوجود السلالي الكهنوتي على أرض سبأ وحمير وإقامة دولة اليمن المستقلة الناهضة على تراب الآباء والأجداد. مستمعينا الكرام، إن النضال الوطني لا ينحصر في فئة معينة أو يقتصر على الكفاح المسلح، بل هو مفهوم أوسع وأشمل، فكل سبيل يؤدي لتحرير الإنسان اليمني والبيئة اليمنية من التبعية والوصاية والانكسار، وإحياء الروح اليمنية والهوية الحضارية للأمة اليمنية، فهي مسلك من مسالك النضال الوطني الخالد الذي يتوجب على كل اليمنيين ملء فراغه ليتمكنوا من تحرير وطنهم وأمتهم وتحقيق استقلالهم السياسي والثقافي والوطني بشكل جذري. إن النضال الوطني يشمل جميع شرائح المجتمع، والواجب على الجميع توحيد الجهود ومشاركة الأبطال المرابطين في الثغور وميادين القتال لمواجهة هذه الميليشيا الحوثية السلالية المعتدية، والمضي في هذا الدرب درب المناضلين العظماء حتى تحقيق الانتصار على هذه الميليشيا الإيرانية وتحرير كافة أراضي الجمهورية اليمنية وتحقيق أمن واستقرار وازدهار الوطن. مستمعينا الكرام، لا يتوقف نضالنا الوطني عند مجرد التحرر من الاحتلال الثلاثي والوصاية الخارجية، فليس التحرر سوى مرحلة من مراحل النضال الوطني على طريق تحقيق النهوض واستعادة الدور الحضاري الخالد للأمة اليمنية العظيمة، وكل ما يتصل بهذا الهدف العظيم وتحقيق أبعاده يعد جزءا من مشروع النضال الوطني الخالد، كما أن النضال الوطني باب مشرع لكل اليمنيين وكل فئة من فئات الشعب متارس النضال في ميدانها حتى يتحقق التحرر والنهوض الكامل غير المنقوص للأمة اليمنية. مستمعينا الكرام، كما أوضحنا سابقا، فإن نضالنا الوطني لا يقتصر على العمل المسلح لاستعادة الدولة ودحر الميليشيا الإرهابية الحوثية، بل هو أيضا نضال بالقلم واللسان، بالفكر والثقافة، بالعلم وتحرير الإنسان اليمني من الجهل والأمية التي تستثمرها السلالة الفارسية الهاشمية من ثقافة الخرافة والتقديس للسلالة الغازية. إن نضالنا الوطني ضد هذه الميليشيا الحوثية الإمامية مستمر حتى القضاء عليها وتخليص الوطن من كافة أشكال التهديد التي تشكلها هذه السلالة في كل جوانب الحياة. المستمعون الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، نلتقي بكم في الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى. تقبلوا تحيات طاقم البرنامج، كان معكم من الإعداد ياسر البيحاني، من التقديم زهور ناصر، من الإخراج فؤاد المجيدي، كما هي لكم من الإشراف البرامجي مبخوت السيفي، ومن الإشراف العام علي الحواني. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.
1: كنتم مع مفاهيم وطنية.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: والجنوب، وعلينا ألا نسمح باستنزاف قدراتنا في نزاعات بينية، وأن نعمل على تحصين جبهتنا الداخلية وفاء لتضحيات شعبنا وقواتنا المسلحة والمقاومة الشعبية وأشقائنا الأوفياء الذين سالت دمائهم دفاعا عن قضيتنا وحريتنا وكرامتنا.
1: والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية، إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.

0: 84.5 أو 88.5 أو 89.5.
1: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: أخي المواطن، يحظر قانون نظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة، كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: الإخوة والأخوات، عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة. تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.
2: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
3: إذاعة مأرب تقدم برنامج هي. هي ليست مجرد كلمة، هي بداية، هي صوت، هي قصة تتكرر كل يوم بشكل مختلف. هي برنامج حواري أسبوعي خاص بالمرأة، يستضيف نساء رائدات، يناقش قضايا المرأة، يقدم نصائح تربوية وصحية وداد وتقدي نور العبسي، إخراج فؤاد المجيدي، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني،

مرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من هي، حيث صوت المرأة ووعي المجتمع. نعلم جميعا أن بناء الأمم لا يتم وفق مؤسسات الكبرى أو مواقع قيادية فقط، إنه يبدأ من الأسرة والتعليم والعمل والمجتمع، ومن كل مكان يصنع فيه قرار يؤثر في المستقبل. وفي هذا المشهد تظل المرأة شريكا لا يمكن تجاوز دوره. في حلقتنا اليوم الموسومة بعنوان دور المرأة في صناعة القرار وبناء الأمة في هذا الزمان وهو انعكاس لما كان في الزمان الإسلامي والقديم، إذن هذا هو عنواننا في هي، حيث صوت المرأة ووعي المجتمع في حلقتنا لهذا اليوم. لكن نذهب إلى هذا الفاصل القصير ثم نعود إلى إكمال هذه الحلقة.

0: برنامج هي حيث صوت المرأة ووعي المجتمع. كما ذكرنا قبل الفاصل أن الموضوع هو دور المرأة في صناعة القرار وبناء الأمة في هذا الزمان. هل فعلا مشاركة المرأة في صناعة القرار تعني فقط وصولها إلى منصب قيادي، أم أن مفهوم القرار أوسع بكثير؟ سنكون معكم في هذه الحلقة مع ضيفتي هنا في الاستوديو الأستاذة عائشة الوصابي، معلمة للغة الإنجليزية، ولكن ذلك لم يمنعها من الاهتمام بقضايا المرأة وتاريخ المرأة على مر العصور، وأيضا إعلامية صاعدة مهتمة في الجانب التقديم. مرحبا بك أستاذة عائشة الوصابي.
1: حياك الله أستاذة.
0: حياك. إذا حديثنا اليوم أستاذة عائشة عن المرأة باعتبارها شريكا في صناعة المستقبل، لا مجرد مستفيد من القرارات التي يصنعها الآخرون. فإذا وصلنا إلى المحور الأول، أين تصنع المرأة القرار؟ ماذا يعني أن تكون المرأة مشاركة في صناعة القرار؟
1: في الحقيقة عندما نقول أن المرأة مشاركة في صناعة القرار، قد يذهب تفكير البعض مباشرة إلى البرلمان أو الوزارة أو المناصب القيادية، لكن هنا صناعة القرار هو أوسع بكثير. فالقرار يبدأ من المكان الذي تعيش فيه المرأة يوميا. إيش هو؟ المنزل. فيبدأ من الأسرة عندما تشارك في القرارات المتعلقة بأبنائها ومستقبلهم، ويبدأ أيضا من المدرسة والجامعة عندما يكون لها رأي ومبادرة، وأيضا في العمل عندما تشارك في التخطيط والإدارة، وفي المجتمع عندما تكون حاضرة في المبادرات والبرامج التي تخدم الناس. فإذا صناعة القرار لا يعني بالضرورة أن تكون المرأة صاحبة أعلى منصب، وإنما أن يكون لها صوت مسموع ورأي معتبر وقدرة على التأثير في القرار الذي يمس حياتها وحياة مجتمعها أيضا. فالمرأة ليست فقط شخصا يتلقى القرارات، بل يمكن أن تكون أيضا جزء من صياغة هذه القرارات.
0: نعم، حتى في سبحان الله، الله وضع هذه الرسالة الواضحة التي خلدت في القرآن الكريم عن ممالك كانت بامرأة اللي هي بلقيس وعرش بلقيس، وكيف كانت الحكم والشورى، وكانت يعني مملكة قائمة على مرأة. ففعلا ممكن أن تشارك المرأة في صناعة القرار وأن تتغير هذه النظرة حتى وإن تغير الزمان. ففعلا هناك قدرات خفية يجب أن نكتشفها، وفعلا تبدأ كما ذكرتي من الأسرة، فنجد شخصيات قيادية في الأسرة. فإذا وصلنا، هل يقتصر القرار في مجال سياسي والإداري، أم يبدأ من الأسرة والتعليم والعمل والمبادرات المجتمعية؟ فهل ممكن أن القرارات تبدأ زي ما ذكرتي من الأسرة كدائرة صغيرة، ممكن أنها تتسع أكثر إلى التعليم والعمل والمبادرات والتأثير في المجتمع، أم فقط يمكن وقت ما نقتصر القرار أو مشاركة المرأة في القرار يجب أن يكون سياسي وإداري؟
1: هنا القرارات لا تقتصر على السياسة والإدارة. بالحقيقة لو نظرنا إلى حياتنا اليومية سنجد أن المرأة تصنع قرارات كثيرة، ربما ما نقدرش نسميها صناعة قرار. فمثلا الأم تشارك في تربية أبنائها وتحديد طريقة تعليمهم، والفتاة أيضا تستطيع اختيار تخصصها الجامعي، والمرأة في العمل تقترح حلول وتشارك في تنفيذ المشاريع، وأيضا في المجتمع قد تقود مبادرة تخدم الأسر أو الشباب أو التعليم. هذه كلها صور من صناعة القرار. فأحيانا القرار الصغير داخل الأسرة يصنع أثر أكبر من قرار كبير في مؤسسة. لأنك عندما تساعدين ابنتك على اختيار تخصصها أو تشجعين مثلا ابنك على التعليم، فأنت هنا في الحقيقة تشاركين في صناعة مستقبل أسرة كاملة.
0: صحيح. ففعلا القرار ممكن لا يبدأ، أنها فعلا تبدأ كشيء تبدأ من الأسرة وثقة وتتسع أن تضيفه مشاركة المرأة القرارات المتعلقة بالأسرة والتنمية والتعليم والمجتمع. كما ذكرتي ممكن أن تتدخل المرأة في العمل، البيئة العمل. فكيف ممكن أن هذه مشاركة المرأة في القرارات هذه ممكن أن تضيف شيء للأسرة وللتعليم والمجتمع؟ ما الذي يستفيد من قرار المرأة؟
1: المرأة تمتلك تجربة مختلفة في كثير من القضايا. طبعا هذا لا يعني أنها أفضل من الرجل، وإنما يعني أن وجود الطرفين يعطي القرار صورة أكثر اكتمالا.
0: صحيح.
1: فمثلا في قضايا الأسرة المرأة قريبة من تفاصيل كثيرة تتعلق بأبنائها وتعليمهم ورعايتهم، وفي التعليم تستطيع المرأة أن تنقل تجاربها واحتياجاتها، خصوصا عندما تكون القضية مرتبطة بالفتيات. وفي التنمية أيضا عندما تشارك المرأة في تحديد احتياجات المجتمع قد تلتفت إلى أمور ربما لا تظهر بوضوح لمن هم بعيدون عن هذه التفاصيل.
0: تهتم بالتفاصيل.
1: نعم. فلذلك مشاركة المرأة لا تعني إقصاء

0: الرجل، وإنما تعني أن نضع خبرات الرجال والنساء إلى جانب بعضها. ليش؟ حتى يكون القرار أكثر شمولاً وواقعية.
1: صحيح، لأنه زي ما ذكرتي فعلاً هي نظرة تكاملية، فحتى في الممالك القديمة كان دور المرأة حتى في جانب الإسلام كان كدور مشورة، فالقوة بيد الرجل والحكمة والتفكير ممكن أن يكون في جانب المرأة أو يناقش مع المرأة، ففعلاً يكون هناك تكامل ما بين القوة الجسدية والقوة العقلية، ولا غنى عن التكامل هذا، وأيضاً لا ينفع اكتفاء بطرف عن طرف آخر. فإذا وصلنا كيف تتغير أو كيف تغير دور المرأة اليوم مقارنة بالأجيال السابقة في ظل التعليم والتقنية والتحولات الاجتماعية، فقد نرى مثلا البعض يقول في السابق كانت المرأة مختلفة في جانب الدين وفي جانب العلم أو في جانب الحكمة، مختلفة عن الآن، الجيل تغير، القدرات تغيرت أو هبطت إلى جانب سلبي. فكيف يمكن أن يؤثر، هل فعلا التغير الحاصل الآن للمرأة أو في البيئة أثر في شكل سلبي بالمقارنة السابقة أم بشكل إيجابي في ظل وجود التقنيات والتعليم؟
0: هنا الفرق كبير. في أجيال السابقة كانت فرص كثير من النساء في التعليم والعمل والمشاركة المجتمعية محدودة جدا، ليس بالضرورة أنها أقل قدرة، لا، إنما كانت الفرص المتاحة أمامها كانت أقل. فمثلا وسائل التواصل الاجتماعي، التقنيات، التكنولوجيا لم تكن متوفرة بالقدر الذي كانت متوفرة الآن. أما اليوم فالفتاة اليمنية مثلا تدخل الجامعة، تتعلم اللغات، تستخدم التقنية وتتدرب عن بعد، حتى أنها تستطيع أن تصل إلى المعرفة والخبرة من أماكن لم تكن متاحة للأجيال السابقة. فالتقنية تحديدا وتكنولوجيا فتحت مساحة جديدة للمرأة، حتى أن أصبحت بإمكانها أن تتعلم وتعمل وتطلق مشروع أو تنشر فكرة أو تصل إلى جمهور واسع وهي في بيتها.
1: صحيح، ومهتمة أيضا في مسؤولياتها اليومية، فهذا هي الميزة للتحدث عنها.
0: فعلا هذا يعني أن السؤال لم يعد هل تستطيع المرأة أن تشارك، لا، أصبح السؤال كيف نستثمر هذه القدرات ونحولها إلى مشاركة حقيقية وتأثير حقيقي.
1: صحيح، إذا فعلا دور المرأة في ظل هذا التطور وفي هذه الثورة المعرفية الموجودة أصبحت متكافئة، وأيضا يمكن الاستفادة كما تحدثتي من دور المرأة في هذه الأشياء لأنها تهتم بالتفاصيل، سواء في شكل تفاصيل بشكل نقد أو بشكل بناء أو اهتمام في المشاكل. فوجود المرأة في واقع ما لا يعني بالضرورة أنها أصبحت شريكة حقيقية في القرار، فهناك فرق بين الحضور الشكلي وفي المشاركة المؤثرة. في بعض الأحيان نجد أن هناك نساء في بعض المؤسسات أو في بعض أماكن معينة أو حتى في الأسرة، لكن مشاركتها في القرار تكون شكلية أو حضور بدون أخذ مشاركة فعلية. فإذا وصلنا هذا يصلنا إلى المحور الثاني، ما الذي يحد من مشاركتها؟ ما أبرز العوائق التي تمنع المرأة المؤهلة من الوصول إلى موقع التأثير وفعلا الاستفادة من هذه الميزة التي وهبها الله إياها؟
0: أحيانا المشكلة مش في قدرة المرأة وإنما في الفرصة التي تصل إليها. فمثلا قد تكون هناك فتاة متعلمة لديها شهادة ومهارات شخصية قيادية، لكن عندما تأتي فرصة حقيقية قد تواجه عوائق مثل النظرة المسبقة، عدم الثقة، قلة الفرصة التدريبية، أو مثلا الاعتقاد بأن المناصب للرجال فقط.
1: صحيح، تحجيم دوره.
0: نعم، وأحيانا يكون هناك عائق آخر لا نتحدث عنه كثيرا، هو أن المرأة نفسها قد تتردد في التقدم لأنها تربت على فكرة أن القيادة ليست لها. فهنا نحتاج أن نغير فكرتين في الوقت نفسه، أن نعطي للمرأة فرصة وأن نساعدها أيضا على أن تكون مستعدة لهذه الفرصة.
1: صحيح، وأن تثق أيضا في ذاتها فعلا. فإذا وصلنا، هل ضعف الثقة بالمرأة القيادية مشكلة مجتمعية؟ في بعض الأحيان نجد المرأة مؤهلة، المنصب رشح لها، ولكن تردد كما ذكرتي، فهل فعلا ضعف الثقة بالمرأة مشكلة مجتمعية أم هناك أيضا فجوات في التأهيل وفي الفرص وفي غير ذلك؟
0: هنا أعتقد أن الاثنين موجودان. يعني أحيانا توجد نظرة اجتماعية تجعل البعض يشكك في قدرة المرأة على القيادة قبل أن يرى أدائها. ففي الوقت نفسه أيضا علينا أن نكون منصفين ونقول أن الوصول إلى القيادة يحتاج إلى علم وخبرة ومهارات.
1: صحيح.
0: وليس مجرد كون الإنسان رجلا أو امرأة. فحين نحن لا نطالب بأن تحصل المرأة على موقع لأنها امرأة، ولكن نريد أن تكون الفرصة متاحة أمام الكفاءة، يعني إذا كانت المرأة مؤهلة وقادرة فمن الطبيعي أن تحصل على فرصها مثلها مثل الرجل.
1: صحيح.
0: الأجمل أن المرأة نفسها لا تكتفي بالمطالبة بالفرصة، إنما تعمل على تطوير نفسها حتى عندما تأتي الفرصة تكون قادرة على تحمل هذه المسؤولية.
1: صحيح، ففعلا يجب أن تكون هناك موازنة ما بين المرأة واهتمامها بثقتها وتأهيلها حتى تكون إذا أتت إلى هذا المنصب تشغله وتؤثر فيه، ولا تثبت النظرية العكسية بأنها غير قادرة على اتخاذ القرار أو عاطفية أو لا تملك الحيادية أو التفريق بين المشاعر وبين اتخاذ القرار. فكيف تؤثر الصورة النمطية حول أدوار الرجال والنساء في اختيار القيادات؟ البعض يرى كما تحدثنا أن المرأة عاطفية والقرارات تحتاج إلى حزم وليس إلى عاطفة، فكيف يمكن أن تؤثر هذه الصورة النمطية حول أدوار الرجل والمرأة في اختيار القيادات، حصر المرأة في جوانب بعيدة عن القيادة؟
0: الصورة النمطية هي ببساطة فكرة نكررها حتى تصبح كأنها حقيقة.
1: صحيح.
0: فمثلا أن نقول الرجل أكثر قدرة على القيادة والمرأة عاطفية، أو أن بعض الأعمال تناسب الرجال فقط وبعضها يناسب النساء. فالمشكلة هنا أن الأفكار قد تجعلنا نحكم على الشخص قبل أن نرى كفاءته. قد نجد امرأة هادئة لكنها قادرة على اتخاذ قرار صعب، ورجل هادئ أيضا، لكن إيش؟ قد نصف الرجل بأنه حكيم بينما نصف المرأة بأنها ضعيفة. المطلوب هنا أن نقيس الإنسان بقدرته وأدائه لا بالصورة المسبقة عنه. القيادة في النهاية ليست جنسا، القيادة مسؤولية وكفاءة وأخلاق وقدرة على اتخاذ القرار.
1: صحيح، هي فعلا ليست نظرة عامة أو تعميم فكرة معينة. ليس كل الرجال يمتلكون الحكمة، ولا كل النساء أيضا يمتلكن أو يمتلكن ضعف في الشخصية أو ضعف في القدرة على اتخاذ القرارات. ففعلا ممكن في بعض الأحيان الحكمة توهب لأي منهم. كما تحدثت يجب أن ننتبه إلى الكفاءات ثم الكفاءات ثم الكفاءات. فما الذي نخسره عندما نتخذ قرار أو قرارات تمس النساء والأسر دون مشاركة كافية منهن في صياغة هذا القرار، مثلا في جانب الأسرة أو في جانب العمل أو في جانب التعليم؟ فكيف يمكن، ما هو الذي يمكن أن يخسره المجتمع إذا صاغوا قرار بدون إشراك المرأة في هذا القرار وهو يخصها في الحد أكبر؟
0: في الحقيقة نخسر جزءا من الصورة، يعني كإنسانية قد يتخذ شخص قرار جيد من وجهة نظره، لكن لا يعرف كل التفاصيل التي يعيشها الطرف المتأثر بهذا القرار. فالمرأة جزء أساسي من الأسرة والمجتمع. لذلك عندما تغيب عن النقاشات المتعلقة بالتعليم، الأسرة، العمل، التنمية، قد تغيب معها تجارب واحتياجات مهمة. وهنا لا ينبغي أن ننظر إلى مشاركة المرأة باعتبارها مطلب للمرأة فقط، هي في الحقيقة مصلحة للمجتمع كله، لأن القرار يصبح أقرب إلى الواقع عندما يسمع من يعيشون هذا الواقع.
1: صحيح، ففعلا ممكن يأخذ الرجل جهد أكبر في اتخاذ القرار، لأن القرارات لديها أبعاد مختلفة، نفسية، واقعية كما تحدثتي. فيمكن أيضا أنه إشراك المرأة لتقليل الجهد في هذا، فممكن هي أنتظر إلى الأبعاد النفسية وهو ينظر إلى الأبعاد الجغرافية أو اللي متعلقة في اتخاذ القرار. ففعلا بناء الأمة لا يحتاج فقط إلى زيادة عدد النساء في المناصب أو تنصيبهن زي ما ذكرتي، بل إلى نساء يمتلكن المعرفة والكفاءة والنزاهة والقدرة على تحمل المسؤولية. هذا يوصلنا إلى المحور الثالث من المشاركة إلى التأثير. من المهارات التي تحتاجها المرأة حتى تكون صاحبة قرار مؤثرة، لا مجرد يعني صاحبة منصب؟ ممكن في بعض الأحيان يقوم بتنصيب امرأة في مكان ولكنها لا تفي غرض، وتثبت النظرية أن المرأة لا تصلح إلى المناصب أو اتخاذ القرارات. فما هي الأبرز المهارات التي يمكن أن تحتاجها المرأة لكي تؤهل إلى اتخاذ القرار؟
0: نعم، المنصب وحده لا يصنع قائدا بالحقيقة. المرأة التي تريد أن تكون صاحبة تأثير هي تحتاج إلى العلم، القدرة على التواصل، الاستماع للآخرين، تحليل المشكلات، واتخاذ القرار، وإدارة الوقت، وأيضا العمل ضمن فريق. إضافة إلى هذا تحتاج أيضا إلى شيء مهم جدا، اللي هو الثبات والثقة بالنفس، لأن القائد بالحقيقة سيواجه النقد والاختلاف والضغوط، وإذا كان الإنسان يتراجع أمام كل كلمة فلن يستطيع أن يقود. لذلك أنا أرى أن المرأة لا ينبغي أن تبحث فقط عن كرسي أو منصب، وإنما تبحث عن الكفاءة التي تجعل وجودها في أي موقع له قيمة وأثر.
1: صحيح. إذا عدنا للماضي قليلا، الآن تحدثنا عن المهارات التي أنا كامرأة واعية ناضجة أستطيع أن أحدد ما هي وأعمل عليها. إذا عدنا للبداية من الأسرة، هل هناك أثر كبير للوالدين في أنهم يسقلوا هذه الشخصية القيادية إذا وجدوها في البنات خاصة؟ هل ممكن أنه الخطوات الأولى أو تضع النقاط على الحروف على شخصية الفتاة القيادية منذ كونها في الأسرة، ولا نتعامل مع هذه الشخصية القيادية في المنزل إذا كانت فتاة بخوف أو نعمل على تحجيمها؟ هل ممكن فعلا أن ممكن الشخصية القيادية هذه الموجودة في المنزل تبنى منذ الصغر، ولا ننتظر إلى أن تكبر و تقرر هي أن تبني الكفاءات وغيرها؟
0: في الحقيقة القيادة لا تبدأ عندما تحصل الفتاة على أول وظيفة، ولكنها تبدأ منذ طفولتها. يعني عندما تسأل الأسرة ابنتها عن رأيها وتسمح لها باتخاذ قرارات بسيطة وتعطيها مسؤوليات مناسبة لعمرها، فهي تعلمها معنى المسؤولية. في المدرسة مثلا، عندما نعطي الطالبة فرصة للتحدث والمشاركة والعمل الجماعي وتنظيم الأنشطة، نحن نزرع فيها مهارات القيادة. وفي الجامعة نعم، في كل الأماكن يجب صقل المهارات القيادية، سواء في أماكن العمل، في المدارس، في الجامعات. فأيضا في الجامعات مثلا، عندما نشجعها على المبادرات، التطوع، المشاريع، البحث والتدريب،
1: التواصل، صحيح،
0: هنا ننقلها من مرحلة التعلم إلى مرحلة التأثير. فالقيادة هي تدرب قبل أن تمارس.
1: صحيح فعلا، فكما تحدثتي فعلا هي أشياء تحتاج تدريب وتحتاج إلى وقت وتحتاج صناعة وصقل منذ الصغر إلى أن تكبر، وأن تركز أيضا على مهارة الاتصال والتواصل، التحليل، اتخاذ القرارات بحد ذاتها. فما دور النساء ذوات الخبرة في دعم جيل جديد من القيادات النسائية؟ في بعض الأحيان هناك مقولة دارجة، البعض يقول النساء للنساء، ونجد في بعض الأحيان في المؤسسات العكس، عكس ذلك. نعم. ممكن يحصل حرب، فكيف يمكن أن فعلا تتغير الصورة النمطية بين النساء ذواتهم، يعني أنفسهم؟ كيف يمكن يكون دور المرأة ذوات الخبرة فعلا في دعم الجيل الجديد للقيادة النسائية؟ وفعلا إذا كان رجل أو مرأة، هو لا يدعم غيره إلا إذا كان شخص ناضج واعي ومكتفي ولا يجد في نفسه نقص، فدائما الحرب يأتي من الأشخاص ذوات أو الذين يملكون نقص في ذواتهم. ففعلا هل هناك الدور للمرأة اللي معها خبرة أنها تدعم الجيل الجديد من القيادة النسائية القادمة؟
0: فعلا دور النساء كبير جدا على بعضهن. فمثلا المرأة التي وصلت إلى مكان معين، يجب ألا تقول أنا تعبت حتى وصلت وعليها أن تتعب حتى تصل كما وصلت أنا. لا، الأجمل أن تقول أنا وصلت وسأساعدها على الوصول بطريقة أفضل. نحتاج إلى المرأة التي تعلم غيرها وتوجهها وتنقل لها خبرتها، وأيضا تفتح أمامها أبوابا لم تكن تعرفها. فأعتقد أن أجمل نجاح للمرأة القيادية ليست فقط أن تنجح، وإنما أن تنجح بعدها نساء أخريات، إما مثلا بسبب كلمة قالتها أو فرصة قدمتها أو خبرة نقلتها. القيادة الحقيقية لا تصنع أتباعا فقط، لكنها تصنع قيادات جديدة أيضا.
1: أستاذ عائشة، إذا أتينا للنساء للذوات خبرة ولكنها لا تساهم في دعم القيادات النسائية الأخرى، برأيك ما هي المشكلة؟ هل المشكلة أنها ترى أن هذه الفتيات أو الجيل الجديد غير كفء لإعطائهم الخبرة، أو كما ذكرتي أنه يجب أن تخوض غمار الرحلة بذاتها؟ فما هي أساس الأسس الحقيقية وراء عدم دعم بعض النساء الذين وصلنا إلى مناصب قيادية في دعم الأخريات؟
0: أنا أرى هذا الجانب، أن البعض قد ربما بعض النساء القيادية ترى من الأخريات أنها لا تصلح لهذا المجال على حسب خبرتها، فهي دائما مبادرة لصناعة جيل طبعا. أما البعض فهي تصل إلى مرحلة فتغتر بنفسها، هذا يسمى غرور بالنفس صراحة، لأنها تحب الاحتفاظ بالمكانة التي وصلت إليها، تريد أن تخوض معارك ومناصب أكبر دون أن تهتم لغيرها، أن توصلها إلى ما وصلت إليها. فهنا أنا أعتبره جانب غرور، تكبر. فسبحان الله، يعني بالنهاية الإنسان لما يكون محتكر الأشياء لنفسه، قد يصحى يوما ما ويرى أن كل الأشياء راحت هباء منثورا،
1: صحيح،
0: لم يستفد منها شيئا.
1: صحيح، إذا دامت لغيرك ما وصلت إليك كما يقولون.
0: نعم،
1: ففعلا البعض يرى أن هناك سواء نساء أو رجال يرى أن هناك تهديد عندما يزيد عدد الأشخاص ذو الخبرة حولي أو يملكون نفس خبرتي. ففعلا هناك يمكن أن يكون تهديد أو يكون نقص في المعرفة أو ما إلى ذلك. فإذا وصلنا إلى الرسالة التي توجهينها للشابة التي ترى أن صناعة القرار بعيدة عنها أو لا تخصها، لا تعنيني موضوع اتخاذ القرارات، فكيف يمكن أن نوجه لهم رسالة توعية للفتاة ذاتها أو للمرأة ذاتها وأيضا للمجتمع في أن القرارات ممكن أن تكون صناعتها بأنامل وأنامل ناعمة وعقل هادئ؟
0: نعم، أنا رسالتي لها لا تنتظري حتى يقول لك أحد أنت قادرة على القيادة. لا، ابدأي من المكان الذي أنت فيه. إذا كنت طالبة اجتهدي، شاركي، تعلمي. إذا كنت موظفة اتقني عملك، اقترحي الحلول. إذا كنت في أسرتك تحملي المسؤولية وكوني صاحبة رأي واع. أما إذا كانت أمامك مبادرة أو فرصة للتطوع أو التدريب لا تقولين هذا ليس لي، لأن صناعة القرار لا تبدأ من مكتب كبير ولا من كرسي مسؤول، هي تبدأ من فتاة تؤمن أن لصوتها قيمة ولعلمها قيمة ولقدرتها أيضا قيمة. وأقول لكل شابة يمنية لا تستصغري تأثيرك أبدا، ربما قرار صغير تتخذينه اليوم أو مبادرة تبدأينها أو كلمة تقولينها لشخص يحتاج إلى التشجيع تكون بداية لأثر أكبر مما تتخيلين. ولا تنتظري أن يصنع الآخر مكانك، تعلمي، تأهلي، اثبتي نفسك، خذي مكانك باستحقاق. فالمرأة اليمنية لم تكن يوما بعيدة عن صناعة الحياة، لأن اليوم المطلوب أن تنتقل من مجرد المشاركة في بعض التفاصيل إلى المشاركة الواعية والمؤثرة في صناعة مستقبل مجتمعها ووطنها وأسرتها أيضا.
1: صحيح، إذن فعلا يجب أن تعي المرأة ويعي المجتمع أن لها دور. إذا كانت هناك لديها المعرفة الكافية والعلم الكافي فالدين الإسلامي والتاريخ، إذا بحثنا في صفحات الدين الإسلامي أو في التاريخ تاريخ الدين الإسلامي وما قبل الإسلام وما بعد الإسلام، حتى في كتابنا الكريم القرآن الكريم سنجد أن المرأة كان لها دور وكان لها دور في صناعة القرار، ولكن كما تحدثنا مع خبرة، مع معرفة، مع قواعد سليمة وأسس صحيحة، يمكن أن تعمل بالتكافل أو التكامل مع الرجل وتعمل على إصلاح هذا المجتمع. فالأمم فعلا لا تبنى بنصف طاقة، والمرأة الواعية والمؤهلة ليست إضافة جانبية بل جزء من صناعة حاضر المجتمع ومستقبله. شكرا لك ضيفتنا عائشة الوصابي، معلمة لغة إنجليزية ولكنها لم تكتفي بقطاع التعليم فتوجهت إلى البحث في قضايا المرأة وتوعيتها، وأيضا مهتمة في الجانب الإعلامي وبإذن الله إعلامية صاعدة. شكرا لك أستاذة.
0: شكرا جزيلا أستاذة نورة، ربنا يسعدكم، شكرا على استضافتكم.
1: حياك. وأيضا الشكر لكم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة، نأمل أن تكون هذه الحلقة نالت إعجابكم. من هي حث صوت المرأة ووعي المجتمع؟ نلقاكم في حلقة جديدة من برنامجنا. كنت معكم للإعداد والتقديم أنا نورة العبسي.

0: خزانة التراث للحكاية عبيرها الفواح ودلالتها الثقافية. خزانة التراث، ثقافتنا هويتنا.
1: خزانة التراث، ثقافتنا هويتنا.
0: خزانة التراث من إعداد وتقديم مسعد عكيزان.
2: إشراف برامجي مبخوت الصيفي.
0: إشراف عام علي الحواني.
2: خزانة التراث من إخراج نصر الأغبر.

0: هذا البرنامج برعاية جامعة إقليم سبا.
1: أسعد الله أوقاتكم بالخير مستمعينا الأكارم، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم خزانة التراث. تعالوا معنا مستمعينا الأكارم اليوم في رحلة ميدانية جديدة نلتقي فيها بأحد ضيوفنا لنتحاور معه حول طبيعة الحرفة التي يمارسها أو كان يمارسها من قبل، ونتعرف على مسميات الأدوات التي كان يستخدمها في حرفته أو العمل الذي يقوم به أو كان يقوم به من قبل، أو ربطته علاقة عن قرب بممارسين لتلك الحرف. ونتعرف كذلك خلال هذا الحوار على خطوات ومراحل العمل الذي يقوم به لإنتاج منتجه وطبيعة هذا المنتج والغرض منه والاحتياج إليه. فأهلا وسهلا بكم مجددا.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأكارم في حلقة جديدة من برنامجكم خزانة التراث في موسمه الخامس، والذي نتتبع فيه المهارات والممارسات المرتبطة بالحرف اليدوية والمشغولات اليدوية التي يمارسها السكان في المجتمعات المحلية في محافظة مأرب، ونحاول من خلال هذا البرنامج توثيقها والحفاظ عليها من الاندثار والضياع. رحلتنا اليوم أو حط بنا الرحال اليوم في أحد المحلات من يمارس مهنة الحدادة. نلتقي اليوم بالأخ عبد الله أحمد الحداد من مديرية الجوبة، وهو يمارس مهنة الحدادة ولديه محل في قلب مدينة المجمع. أهلا وسهلا بك.
1: أهلا وسهلا، حياكم الله.
0: أخبرنا أخي عبد الله، منذ متى وأنت تمارس مهنة الحدادة؟
1: مهنة الحدادة مارستها من 35 سنة. أنت قلت يعني أنا وعلمني أبوي، وأبوي تعلم من جدة
0: ومستمر حتى الآن.
1: مستمر حتى الآن.
0: إذن هذه المهنة لديكم متوارثة أبا عن جد في, في, في, في الأسرة؟
1: متوارثة، نعم، أبا عن جد.
0: إذن ما هي أول المنتجات التي تعلمت فيها مهنة الحدادة؟
1: أول منتجات تعلمنا الجنابي والسكاكين، وهي أهم حاجة. أيوة، وهي أهم حاجة عملنا خاصة الجوبة، يعني السكاكين والجوبة، السكاكين والجنابي الجوبية مشهورة في الجمهورية اليمنية.
0: إذن أبرز المنتجات التي تصنعها هي الجنابي.
1: الجنابي، نعم.
0: هناك منتجات أخرى إلى جانب الجنابي تنتجها؟
1: سكاكين.
0: السكاكين. هل هناك منتجات أخرى غيرها؟
1: والله مثل حق المنتجات الزراعية زي الفوس، المعاول، يعني منتجات زي السحوب حق الزراعة. لا، من أول ما الآن لا،
0: من قبل كنتوا تصنعوها. آلات الزراعة أو كالفؤوس والمحاريث وال...
1: أيوة، لكن جاءت هذا الحين الحراثات وهذا ومعاد شيء، يعني ايوه اقل الاحتياج لها.
0: الان انحصر عملكم على انتاج المزاين والجنابي.
1: الجنابي، نعم.
0: اذا نتوقف عند صناعه الجنابي، حدثنا عن خطوات صناعه الجنبيه منذ بدايتها وحتى تصبح جاهزه.
1: اول نقطعها من ميل او حق دبابه، يعني بنز،
0: يعني ما يصبر شيء اي حديد.
1: لا، ما يصح الا الحديد الهندوان، الحديد الصلب القوي. ونبدأها يعني أول من الحديد الصلب أو من المبرد القديم أو من البنز حق الدبابة أو من أي حاجة صلبة يعني قوية، يعني زي حق السفن، قطعتي سفن من حق أيوة أستيل، وقطع حديد هندوان، يعني منها يعني كلها صعبة صعبة، يعني تعب صعيب. يعني الكاميرا يعني موجودة، برويكم القطع.
0: قطع الخام.
1: ايوه الخام. شوف هذا من هذا.
0: هذه القطع الخام تصنع منها الجنبية.
1: ايوه نقطع منها الجنبية.
0: وتقطعها على مقاسات.
1: على مقاسات، يعني زي هذه يعني تكون اربع بنان، يعني تقع سلة.
0: سلة كاملة.
1: سلة كاملة.
0: أربعة. مقدار تقريبا 10 سنتي او
1: 8 سنتي من هذا النوع. نعم. نعمل منها جنبية.
0: بعد
1: القطع الحديد نكونها، نضربها زي هذا زي هذا، وبعد هذا نكونها زي هذا
0: تشكيلها.
1: أيوة.
0: أول مرحلة بعد قطع الحديد عملية الضرب،
1: خراج العمود، وبعدين العطف،
0: بعد التشكيل،
1: وبعدين تشكيل
0: تحني النصلة،
1: بعدها القشطة والقشاطة، نقشطها نخرج العمود
0: بعد الضرب والتشكيل.
1: ايوه
0: القشط،
1: وبعد القشط السقاله، صنفره لما نسقلها تلمع.
0: عمليه السقاله هي عمليه تصفيت،
1: من الشوائب.
0: ايوه،
1: حتى تكون يعني مسقوله، يعني ايوه لمعان تلمع.
0: هذه اخر مرحله اللي هي مرحله السقاله.
1: نعم، وبعدها هي اخر شيء مرحله السقاله، وبعدها الفتاقه.
0: قبل
1: تركيبها في الراس ولا قبل؟ ايوه تفتقها قبل علشان لا تدفع.
0: يعني تفتقها قبل تركبها في الراس ولا بقى؟
1: نفتقها زي هذا ذا، بعدين ندخلها في الراس، بعدين نحدها. ايوه،
0: يعني ما تركبها في الراس الا وقت هي مفتوقه
1: محدوده. لا، قبل نحدها، لانها بقى تفعلنا الحديد الصلب الهندوان يفعل، خاصه العمل الجوبه. أما العايد العمل اللي يجينا من خارج، من دمار، من صنعاء، من ذا، لا ركبه هنا مفتوقات ما يفعل، لأن حديدهم بارد.
0: حديدها بارد.
1: ايوه
0: الحد او حدها غير
1: الحد غير الحد يعني ما يشتوي هذا حديد هذولك وحديد انا يختلف والعمل حتى في العمل في القدره.
0: طيب اخي عبد الله بعد ان تكتمل النصله بعد ان تكتمل تجهيز نصل الجنبيه من ضربه من اول انقطع الحديد الخام ثم عمليه الضرب وبعد ذلك التشكيل وبعدها الصنفره والسقاله واخيرا الفتقه او الحد بعدها ياتي عمليه تركيبها في المقبل
1: في الراس تركيبها في الراس وبعدين ركب المبسم زي هذا نعمل على الفضة وهذا أنواع المباسم هذا عملنا
0: هذه المباسم كلها صناعة
1: أيوه صناعة يدوية نعم عندنا
0: تشكيل هذه النقش كلها
1: وتشكيلها أيوه نعم.
0: طيب مما يصنع المبسم هذا؟
1: منه فضة
0: كلها فضة
1: ما شيء يجي في المية 100% لكن يجي بعضها فضة وبعضها يجي كامل 100% فضة لكن غالي معادي يشلوه من الغلاء
0: تشتروها صفائح جاهزة؟
1: صفائح نعم جاهزة من الفضة
0: وتقوم بتشكيلها أنت؟
1: تشكيلها إحنا نعم.
0: النقشة هذه مما تصنعها هذه النقشة النقشة هذه الموجودة في المبسم؟
1: أيوه من الصفر من صفر النحاس من النحاس الأصفر مصنعها ونقشها على معنى يعني نقش ولا يعني على الطلب.
0: طيب هل معكم أدوات لصناعة هذه النقشة ولا كلها يدويا؟
1: كلها يدوية هي ما بلا طباعة نطبع أيوه على الدافور ولا
0: التلحيم كيف
1: تلحمها؟ نلحمها بالفضة فضة يعني على سائل وبعدين بالنار دافور
0: بالنار
1: ايوه
0: اذا تلحموا المعدن هذا في المبسم هذا ذي في طرف المقبض ذي يقبض النصله بالمقبض تلحموه باستخدام النار
1: استخدام النار نعم الدافور ما هو شيء الفحم الفحم نستعمل الجنابيبه
0: للجنابي
1: ايوه والدافور الغاز لا نستعمل لها المباسم الفضة
0: وعملية تثبيت النصلة في الرأس بماذا تثبته؟
1: على الجمر واللوك
0: ايش اللوك هذا؟
1: اللوك يجي من افريقيا يعني زي البخور من انواع البخور اللوك
0: وتستخدموه كمادة لاصقة؟
1: مادة لاصقة يمسك الجنبية في الرأس
0: قوي يثبتها
1: أيوة.
0: ويستمر تثبيتها لفترة طويلة باستخدام
1: 20 سنة 25 سنة يبقى على ما هو زي ما هو على ما هو يبقى.
0: طيب أنت في المحل هذا منذ متى أخي عبد الله؟
1: محلي أنا في المجمع من 17 سنة أما عملي كان في الجوبة من 35 سنة مدة العمل
0: لكن أنت قلت إلى هنا من
1: 17 سنة إلى المجمع
0: مستقر في هذا المحل
1: أي نعم
0: وكيف تسويق منتجاتك هنا في هذا؟
1: كنا نسوقها أول إلى السعودية وبعدين كنا مرتاحين لا نجران يجونا من بالحارث السكاكين من الجنابي سوقوها لا نجران وكنا مرتاحين في هذاك الأيام والله
0: تسوقوها أنتم بأنفسكم ولا
1: ناس من هناك من بالحارث من بالحارث وهو المشارقة ويجون كثيرين
0: يعني قد هم متعاملين معكم يطلبوها طلبيات
1: وهو همام ويشلوا معنا من عندنا بالجبرة من 50 جنبية من 100 جنبية 50 سكين 100 سكين الآن توقفوا منعهم من نجران.
0: طيب إذا تحدثنا عن الزبائن لمن تسوق منتجاتك الآن حاليا
1: نسوقها يجونا ناس يمنيين لكن يعني في المحلات هذا حق العسب وحق الأجهزة ويجونا ناس من خاصة أصحابي أنا يعني هم مراد صراحة مراد وعبيده وبني ظبيان
0: يعني عارفين يعني هذول زباينك عارفين جودته
1: مراد نعم وعبيده وبني ظبيان هذول ذي صح
0: هذول ابرز من يجوكم
1: نعم وجهم نعم هذول ابرز ما يشلوا مننا.
0: طيب في السوق المحلي هنا ما تسوق شيء منتجات مثلا بالجمله او
1: لا ما عاد شيء بالجمله ما بالله يعني عملنا زين وتعيب ويلا ننتج في الأسبوع جنبية خمسة
0: يعني أنت أشرت إلى نقطة مهمة جدا الجنبية الواحدة كم تستغرق منك وقت؟
1: تستغرق 4 أيام وإحنا نشتغلها 5 أيام وإحنا نشتغلها
0: يعني خلال أسبوع بقى تقدر تنجز جنبية
1: أيوه نقدر نخلص جنبية.
0: طيب كم تكلف كم تبيع على الجنبية الواحدة؟
1: كم الجنبية نبيعها 120-130 ما عاد ويلا من قلة الزباين ما عاد مع الناس فلوس ونساعدهم.
0: طيب لو تحدثنا عن أبرز الصعوبات والمعوقات التي تواجهكم حتى تستمروا في هذه المهنة.
1: والله الصعوبات عندنا يعني المواطن إذا معه فلوس يجينا، إذا ما معهم شيء سيولة والله ما يجي شيء القبائل. وإحنا زبائن القبائل الصراحة مراد وعبيده ويام وبني ظبيان.
0: إذا غلاء الأسعار انعكس عليكم؟
1: انعكس علينا نعم.
0: وعلى المهنة؟
1: نعم وعلى المهنة. انعكس علينا وعلى المهنة. مع حالة المواد زي الفحم زي المعدن هذا الكيمياء ما يجي إلا غلاء الأسعار. قولي كلها ما المعدن يجي من صنعاء السعودي والفحم ما يجي إلا من حضرموت وغصبة.
0: وانعكس عليكم؟
1: وانعكس علينا الغلاء.
0: وعلى المهنة؟
1: أين والله.
0: ورغم هذه الصعوبات ما زلت مستمر في مهنتك ومحافظ عليها؟
1: معنى لا هي مش ماشي معنى غيرها، ما نستعمل الحداد ما ماشي معنى غيرها عمل ثاني.
0: يعني احترفتها منذ القدم
1: أبا عن جد من جدي القديم.
0: لديك أولاد؟
1: أي نعم.
0: هل تحاول تنقل المهنة هذه إليهم على أساس؟
1: أحاول قدني أعلمهم.
0: هل هناك أحد منهم يمارس؟
1: وهو بعضهم، لكن ما صعوبة المعيشة يعني خلتهم يسووا عمل ثاني، يدخلوا في العسكرة، يدخلوا في أي حاجة عمل ثاني علشان من صعوبة الزبون معاد شي سيولة.
0: يعني قل العمل؟
1: ايوه قل العمل.
0: لا يغطي شي مثلا احتياجات؟
1: احتياجاتنا إذا قعدنا كلتنا في المحل.
0: أما أنت ما زلت مستمر على المحل؟
1: مستمر ايوه الحمد لله.
0: مستمعينا الكرام، التقينا في هذه الحلقة بالأخ عبد الله أحمد الحداد، وهو أحد ممارسي مهنة الحدادة واحترفها أبا عن جد، تعلمها من والده ووالدة تعلمها من والده، وهكذا توارثوها عبر الأجيال ولا زال يمارسها حتى اليوم. وتعرفنا منه على بعض المنتجات التي ينتجها وأيضا على خطوات إنتاج هذه المنتجات، وأبرزها صناعة الجنابي والمزاين أي السكاكين وخطوات هذه المنتجات. في نهاية هذه الحلقة يسعدنا أن نهديه هدية متواضعة من راعي البرنامج جامعة إقليم سبا، شكرا جزيلا لك. إلى هنا وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، على أمل أن نلقاكم في الحلقة القادمة. دمتم برعاية الله.
2: هذا البرنامج برعاية جامعة إقليم سبا.
3: كنتم مع برنامج خزانة التراث
4: من إخراج نصر الأغبس.

يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: الإخوة والأخوات، عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة، تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.
2: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
3: السلام عليكم ورحمة الله. نشرة 9 مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، أهلا بكم وأستهلها بالعناوين. رئيس مجلس القيادة: عدم إفلات مرتكبي انتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان جزء أصيل من معركة استعادة مؤسسات الدولة. الطيران الحربي يستهدف تجمعات ومعسكرا لميليشيا الحوثي الإرهابية غربي تعز. لقاء حكومي أممي يحظي أوضاع النازحين في اليمن والتداعيات الإنسانية لتصعيد ميليشيا الحوثي الإرهابية. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم الأربعاء اللجنة الوطنية للتحقيق بادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان برئاسة القاضي أحمد سعيد المفلحي، الذي سلم فخامته نسخة من التقرير 14 للجنة. واستمع رئيس مجلس القيادة من رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية إلى إحاطة شاملة حول نشاط اللجنة خلال الفترة الماضية في مجال التوثيق والتحقيق والإحالة إلى القضاء ومعاينة السجون ومراكز الاحتجاز والمواقع التي شهدت سقوط ضحايا مدنيين، إضافة إلى التسهيلات المطلوبة للوفاء بمهامها بموجب القوانين الوطنية والدولية ذات الصلة. وتضمنت الإحاطة أبرز نتائج التقرير الدوري 14 للجنة الذي وثق 20062 واقعة انتهاك طالت 2932 ضحية في مختلف المحافظات، من بينها 501 واقعة قتل وإصابة مدنيين أسفرت عن مقتل 193 مدنيا وإصابة 388 آخرين. وأظهرت نتائج تحقيق مسؤولية الميليشيا الحوثية عن 446 واقعة من وقع قتل وإصابة المدنيين، فضلا عن 56 من أصل 57 حالة تجنيد للأطفال وثقتها اللجنة خلال الفترة التي يغطيها التقرير. كما وثق التقرير 534 واقعة اعتقال تعسفي وإخفاء قسري، نسبت 371 منها إلى ميليشيا الحوثي الإرهابية، إلى جانب عشرات الوقائع المتعلقة بالقتل خارج نطاق القانون. والتعذيب وسوء المعاملة والتهجير القسري وتفجير المنازل وزراعة الألغام والاعتداء على الأعيان الماتي على السفن التجارية في البحر الأحمر. والرئيس على الدور الوطني والمهني الذي تضيعات انتهاكات حقوق الإنسان خصوصا في هذه المرحلة الاستثنائية، معتبرا بأن استقلالية اللجنة وحياديتها ومهنيتها هي مصدر قوتها ومصداقيتها أمام اليمنيين والمجتمع الدولي. وتطرق رئيس مجلس القيادة الرئاسي للتطورات التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية، بما في ذلك موجة التصعيد الواسعة من جانب ميليشيا الحوثي الإرهابية خصوصا في تعز والحديدة والساحل الغربية، وما ترتب عليها من حركة نزوح غير مسبوقة واعتداءات على المنشآت والأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الدولي، بما في ذلك مستودعات تابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والتي يستفيد منها مئات الآلاف من المواطنين. وأكد

ده فخامة الرئيس أن هذه التطورات تستدعي من اللجنة في إطار ولايتها واستقلاليتها تكثيف الرصد والتحقيق الميداني العاجل للوقائع المرتبطة بالتصعيد ولا سيما في تعز والحديدة ومأرب والمناطق المتأثرة بالعمليات العدائية. وأضاف نحن نريد أن تكون هناك صورة حقوقية وطنية موثقة لما حدث من قتل وتجويع للمدنيين والنزوح والتهجير واستهداف المنازل والمنشآت المدنية والطبية والتعليمية والأضرار التي لحقت بمخيمات النازحين وزرع الألغام وأي انتهاكات أخرى للقانون الدولي الإنساني أو القانون الدولي لحقوق الإنسان. وشدد رئيس مجلس القيادة على إلى اهتمام خاص لما يحدث للمدنيين أثناء النزوح نفسه بما في ذلك أي اعتداءات على طرق النزوح أو القوافل المدنية وتوثيق الظروف التي أجبرت الأسر على مغادرة مناطقها. وأكد الرئيس أن الدولة معنية بأن تخوض معركتها وهي متمسكة بالقانون وأن تحقق في انتهاكات حقوق الإنسان أيا كان الطرف المنسوبة إليها، لافتا إلى أن الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي ليست مبررا لتعليق القانون، وإنما كلما اتسعت دائرة الاعتداءات ازدادت مسؤولية الدولة عن حماية المدنيين واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني. وأضاف فخامة الرئيس قائلا إن معركتنا لاستعادة مؤسسات الدولة هي في جوهرها معركة لاستعادة القانون وحماية حقوق الإنسان، لأن الدولة التي يناضل اليمنيون من أجل استعادة مؤسساتها يجب أن تكون أول من يحتكم إلى القانون. ووجه رئيس مجلس القيادة الحكومة والسلطات المحلية والأجهزة المختصة بتسهيل مهام اللجنة الوطنية للتحقيق ووصول رصدها إلى كافة المناطق والمعلومات التي تدخل ضمن ولايتها وفقا للقانون. أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشد العبارات محاولة ميليشيات الحوثي الإرهابية استهداف مكة المكرمة بطائرة مسيرة تمكن الدفاع الجوي السعودي من اعتراضها وتدميرها جنوب مدينة مكة المكرمة قبل دخولها المجال الجوي المحظور للعاصمة المقدسة. وأكدت الوزارة في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية سبأ نسخة منها أن هذه المحاولة الآثمة والجبانة تمثل انتهاكا سافرا للسيادة لسيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة واعتداء على حرمة البلد الحرام مهبط الوحي وقبلة المسلمين وتهديدا لسلامة سكان وضيوف الرحمن واستفزازا لمشاعر المسلمين في أنحاء العالم، وتأتي امتدادا لنهج الميليشيات العدائي ومحاولتها السابقة لاستهداف مكة المكرمة. وشدد الوزارة على أن هذه التصعيد وما سبقه من اعتداءات على المدن والأعيان المدنية والمنشآت الحيوية في المملكة خلال الأيام الماضية يكشف مدى الخطورة التي باتت تشكلها هذه الجماعة المتطرفة في ظل استمرار دعم النظام الإيراني لها ضمن مشروع تخريبي يسعى إلى تحويل اليمن إلى أداة لخدمة أجندته على حساب سيادة اليمن ومصالح شعبه. وجددت الوزارة تضامن الجمهورية اليمنية الثابت مع المملكة قيادة وحكومة وشعبا ودعم حقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة لصون سيادتها وحماية المقدسات الإسلامية وضمان سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها وفقا للقانون الدولي، مشيدة بكفاءة الدفاع الجوي السعودي في إحباط المحاولة وبجهود المملكة في رعاية الحرمين الشريفين وخدمة قاصديهما. وحملت الوزارة الميليشيات الحوثية الإرهابية والنظام الإيراني الداعم لها مسؤولية هذه الاعتداءات داعية إلى موقف عربي وإسلامي دولي ودولي حازم لوقفها وقطع إمدادات السلاح عن الميليشيا وإنفاذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ودعم الحكومة اليمنية لاستعادة مؤسسات الدولة وبسط سلطتها على كامل أراضيها. استهدف الطيران الحربي اليوم تجمعات وثكنات لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني في عدة مناطق غربي محافظة تعز. وذكر موقع سبتمبر نت أن الغارات استهدفت تجمعات ومواقع وآليات لميليشيا الحوثي في منطقة الرحبة بمديرية جبل الحبشي ومعسكر تابع لميليشيا الحوثي الإرهابية قرب كسارة الربيع على خط الستين في منطقة هجدة. وأسفرت الغارات عن تدمير عدد من العربات العسكرية التابعة للميليشيا وانفجار مخزن للأسلحة داخل المعسكر. بحث وزير الدولة المكلف بملف النزوح والهجرة غير النظامية وليد الأبارة وأمين عام مجلس الوزراء محمد بهبري اليوم في العاصمة المؤقتة عدن مع ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في اليمن أرمان يدغاريان مستجدات أوضاع النازحين في اليمن وتداعيات الإنسانية الناجمة عن التصعيد العسكري لميليشيا الحوثي الإرهابية وسور تعزيز الاستجابة الطارئة وحماية النازحين والمجتمعات المضيفة. وحذر الإبارة من أن استمرار ميليشيا الحوثية واستهدافها لمدينتي تعز ومأرب المكتظتين بالسكان بالصواريخ البالستية والطيران المسير يفاقم أزمة النزوح ويضاعف أعباء المحافظات والمجتمعات المضيفة. كما استعرض الوزير الأبارة واقع النزوح وحجم الاحتياجات في المحافظات المستقبلة للنزوح وبتحديد محافظات تعز ولحج وعدن وأبيان. بدوره أعرب ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في اليمن يد غريان
أن المفوضية وسعت أنشطتها لتشمل النازحين مستعرضا حجم وطبيعة التدخلات الإنسانية في مجال النزوح، بالإضافة إلى الموازنة المرصودة وحجم المخزون الغذائي المتوفر لدى المنظمة وآليات التشغيل والمناطق المستهدفة، مؤكدا سعي المفوضية إلى مضاعفة النشاط والموارد وتوسيع تدخلاتها. وأوضح أن المفوضية وبشكل طارئ تنفذ حاليا عبر شركائها من منظمات المجتمع المدني العاملة ضمن كتلة الحماية عمليات مسح ميدانية لتحديد الاحتياجات، إلى جانب تقديم المساعدات العاجلة للنازحين المتضررين من التصعيد. كما أكد ممثل المفوضية أهمية الشراكة مع الحكومة اليمنية في ملف النزوح والهجرة، معربا عن ارتياح المفوضية للاهتمام الحكومي المتزايد بهذا الملف وسعيها الحثيث لتعزيز كفاءة التنسيق المؤسسي والاستجابة للاحتياجات الإنسانية. شددت ندوة نقاشية عقدت اليوم بمارب على ضرورة تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية لمواجهة جريمة الابتزاز الإلكتروني ضد النساء المتنامية بشكل لافت، كونها لم تعد جريمة تقنية فردية، بل تحولت إلى جريمة تمس الأمن والسلم المجتمعي والاستقرار المحلي. ودعت الندوة التي نظمتها مؤسسة سد مارب للتنمية الاجتماعية وجمعية المرأة للتنمية بالتعاون مع منظمة أوكسفام إلى تسريع الإجراءات القضائية وتطبيق العقوبات القانونية بحق المبتزين التي قد تصل إلى السجن 5 سنوات، إلى جانب الغرامات بما يكفل حماية الضحايا وإنصافهم. وأوصى المشاركون في الندوة من قيادات نسائية وخبراء قانونيون ونشطاء حقوقيون بتبني مقاربة شاملة لمواجهة الابتزاز الإلكتروني ضد النساء تقوم على الوقاية الرقمية والردع القانوني والحماية المؤسسية ومناهضة الوصمة المجتمعية وتفعيل أدوار الجهات الحكومية والمجتمعية وتشجيع سرعة الإبلاغ وتمكين الأجهزة الأمنية والقضائية من ضبط المبتزين. وناقشت الندوة ورقة أساسية من قبل الباحثة شيماء عبد الحميد بعنوان الابتزاز الإلكتروني ضد النساء وأثره على السلم المجتمعي، تناولت فيها بالتحليل والأرقام المتاحة العوامل المؤدية لتفاقم الابتزاز الإلكتروني الاجتماعي والقانونية والتقنية وأثرها وتداعياتها الأسرية والاجتماعية والأمنية والتوصيات لمواجهة هذه الجريمة على المستويات المجتمعية والتشريعية والمؤسسية. كان هذا الخبر مستمعينا هو خبر النبأ الأخير في هذه النشرة، وأعود لتذكيركم بأبرز العناوين. رئيس مجلس القيادة: عدم إفلات مرتكب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان جزء أصيل من معركة استعادة مؤسسات الدولة. الطيران الحربي يستهدف تجمعات ومعسكرا لميليشيا الحوثي الإرهابية غربي تعز. لقاء حكومي أممي يبحث أوضاع النازحين في اليمن والتداعيات الإنسانية لتصعيد ميليشيا الحوثي الإرهابية. كان معكم من التحرير وإدارة الأخبار علي الصلاحي، ومن التنفيذ محمد فرج، كما هي لكم التحية مني أحمد الجبري. إلى اللقاء.

0: إن القسم الدستوري الذي أديناه أنا وإخواني أعضاء مجلس القيادة الرئاسي يلزمنا العمل من أجل جميع اليمنيين في الشمال والجنوب، وعلينا ألا نسمح باستنزاف قدراتنا في نزاعات بينية، وأن نعمل على تحصين جبهتنا الداخلية وفاء لتضحيات شعبنا وقواتنا المسلحة والمقاومة الشعبية وأشقائنا الأوفياء الذين سالت دمائهم دفاعا عن قضيتنا وحريتنا وكرامتنا.
1: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
2: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
3: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
4: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
5: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
6: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك التسبب في عهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. فرع دوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب. نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان. والله الموفق.
1: الإخوة والأخوات، عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة، تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.
2: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
3: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

أعزائي المستمعين، نرحب بكم إلى حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي خلفيات الخبر. الحقيقة أخبارنا لهذا الأسبوع هي مجموعة من الأخبار، ومع الزحمة وسيل الأخبار الواردة نتيجة التطورات التي حصلت في الساحل الغربي بداية الأسبوع الماضي، هناك سيل كثير من الأخبار، ولكننا اخترنا أهم ثلاثة أخبار يمكن أن نتناولها في حلقتنا هذه. الخبر الأول وهو نائب رئيس مجلس القيادة محافظ مارب اللواء سلطان بن علي العرادة ميليشيا الحوثي عادت فرض خيار الحرب. جاء هذا الخبر في مقابلة طويلة بثت على قناة سباء الفضائية المحلية يوم 12 سبتمبر الماضي، وتحدث العرادة خلال هذه المقابلة عن مواضيع كثيرة من ضمنها هذا التصريح الذي اتهم فيه ميليشيات الحوثي بأنها أعادت فرض خيار الحرب على اليمنيين. حقيقة الأمر هذا واقع أثبته الميدان في 7 أغسطس، بدأت الميليشيات وقبل ذلك أن تصعد خطاباتها وخطاباتها التصعيدية، وبعد ذلك بدأت فعليا ميدانيا بإرسال المقذوفات إلى تجمعات الجيش الوطني وإلى الساحل الغربي معلنة بدء التصعيد فعليا. إذن الميليشيا وضعت اليمنيين أمام خيار الحرب، هذا واقع حقيقة، وما قاله اللواء سلطان العرادة ثبت في الميدان بعد أن رفعت الميليشيا من خطابها التصعيدي. أعادتنا الميليشيا بفرض خيار الحرب إلى نقطة

صفر التي بدأت في العام 2015 وقبل ذلك الانقلاب الذي جرى في 21 سبتمبر ودخول قوات تابعة الميليشيا إلى العاصمة وسيطر على مؤسسات الدولة وإفراغ الدولة اليمنية من كل هياكلها الإدارية ومقدراتها العسكرية وكذلك مؤسساتها. إذن أعادتنا الميليشيا إلى نقطة الصفر بهذا التصعيد و جرى ما جرى في الساحل الغربي حيث استطاعت الميليشيا أيضا التقدم نحو باب المندب مع ما حصل ونتائج هذه المعركة كانت لها مضاعفات كبيرة أقليميا ودوليا وعلى المستوى الداخلي. نعود إلى مقابلة اللواء العرادة التي ذكر فيها بالمقابل مثل ما أعادتنا الميليشيا إلى نقطة الصفر وفرضت الحرب مجددا. هناك خطاب فرضته على مارب خطاب تهديدي مثل ما حصل في العام 2015 قبل 11 عام وهناك تضخيم إعلامي ودعائي بعد سقوط الساحل الغربي وجهته أجندتها الدعائية ضد محافظة مارب وكأن التاريخ يعيد نفسه. هذا ما حصل في 2015 بالضبط وهو نوع من التصعيد الإعلامي الخطير والدعاية الخطيرة محاولة الميليشيا الضخ الإعلامي أن تخفض معنويات الناس لكنها نسيت أو تناست أن مارب صمدت بعشرة من رواد التواصل الاجتماعي في حينها استطاعوا إيقاف أكاذيب الميليشيا وصمدت مارب منذ عام في يناير 2015 حتى تاريخ 5 أكتوبر عندما حرر الجيش الوطني المناطق المحيطة بمحافظة بعاصمة محافظة مارب في الجفينة وطريق البيب وكذلك التباب المجاورة للمحافظة. إذن الدعاية الحوثية لديها تاريخ من الفشل فيما يتعلق بمحافظة مارب ونحن نعود بالذاكرة إلى 2015 وقلنا أنه كان لدينا عشرة من رواد التواصل الاجتماعي نصف منهم مغتربين ونصف في الداخل. حينها لم نكن نملك إذاعة ولا حتى فضائية يطل منها المسؤول الأول في المحافظة كما هو اليوم ولا نملك حتى إذاعات ولا مواقع أخبارية وفي نفس الوقت وكالة الأنباء الوطنية كانت للتو انتقلت إلى الرياض ولم تفعل بعد. إذن والآن في 26 أنطقه في الساحل الغربي وتمدده جنوبا نحو باب المندب أن يعكس هذه الدعاية على محافظة مارب. جاءت مقابلة العرادة في قناة فضائية على الحوثي إن يدرك يعني المسافة التي قطعناها في 2015 أننا كنا نرد عليه بخمسة أو ستة من رواد التواصل الاجتماعي الذين كانوا ينكرون في كل لحظة ويصورون داخل المحافظة أنه لم يدخلها ولم تستطع قواته اجتياحها على الرغم منها كانت على بعد 300 إلى 400 متر. اليوم تحاول ميليشيات أن تمسح ذاكرتنا وتمسح معركة الصمود التي مرينا فيها وكأننا غير قادرين على مواجهة الدعاية الحوثية. إذن في هذا النطاق جاءت مقابلة الأخ اللواء سلطان العرادة في قناة سبع الفضائية إن مارب موجودة بحسابات مختلفة وبقدرات مختلفة عن 2015 وهي قادرة على البقاء بل وأنها أيضا لن تتخلى عن شعار تحرير اليمن وقال نحن نريد صنعاء علينا أن نحط هذه بين هلالين أنه فكرة أن صنعاء لم تسقط في الخطاب في مارب وإذا كان صنعاء لم تسقط نحن في 2015 وبمجموعة نشطاء فمن الطبيعي أنها لم تسقط اليوم ونحن نمتلك عشرات المنصات الإذاعية والفضائيات وقد تغير الحال. فمارب في 2015 التي حاول الحوثي أن يجتاحها بينما كان يدافع عنها رجالا قلة من المقاومة الشعبية هي غير مارب اليوم التي يرابط بها مئات الآلاف من الجنود وهي قادرة على الدفاع عن نفسها أيضا ولن تتخلى عن شعار المعركة الكبرى وهو إسقاط الانقلاب كما كرر الأخ اللواء سلطان العلاد هنا رئيس مجلس القيادة محافظ مارب.
ظهور الأخ الوسطي في هذه المقابلة يؤكد دحض ما كل ما تقوله الدعاية الحوثية، الدعاية التي جربناها، الدعاية التي تعايشنا معها في سنوات صعبة ولم

تنفذ إلى المجتمع المحلي ولن تنفذ اليوم بعد كل هذه السنوات. هذه المقابلة كان لها صدى كبير في كل وسائل الإعلام، لأن الأخ عضو مجلس القيادة محافظ مأرب موجود دائما كما كان في الماضي، متواجد في وسط المقاومة المحلية والجيش الوطني داخل مأرب. مأرب لن تتغير المعطيات، لن يتغير التركيب، لن تتغير الصمود، ولن تتغير القضية، ولن تستطيع الدعاية الحوثية أن تعمل الكثير. هذا مجتمع لديه تجربة مقاومة كبيرة جدا، ولديه تاريخ في المقاومة كبير جدا، والدعاية الحوثية لا تستطيع أن تعمل الكثير. يعني فأرى أن هذه الحملات التي تنظم، نحن دخلنا المدينة، الرأس المال يرحل، الفلان راحوا حضرموت، أنا أعتقد أن هذه أمور مرنا فيها وجربناها، وما كان يحتاج إنه الدعاية أن تجرب المجرب الذي مرنا فيه قبل 11 عام ولم يستطع أن يعمل الكثير. هذا هو الخبر الأول الذي اليوم أردنا أن تناوله وننتقل من الشرق إلى الغرب. ننتقل إلى خبر آخر في محافظة الحديدة. أيضا هذا الخبر هو لمحافظ الحديدة الحسن طاهر المعين من الحكومة الشرعية كمحافظ لمحافظة الحديدة، بعنوان قصير: ما حصل لم يكن هزيمة بل خديعة. المحافظ هو الوجه السياسي لمحافظة الحديدة أو أي محافظ في أي محافظة يمنية، هو صوت السلطة الأعلى في المحافظة، وهو ممثل أعلى سلطة سياسية في البلد داخل الإدارة المحلية أو التكوينات المحلية، التقسيمات الإدارية في يعني المحافظات بشكل عام، لأنه يرأس المحافظ، يعني هو محافظ ورئيس المجلس المحلي في المحافظة. هذا التصريح: ما حصل لم يكن هزيمة بل خديعة. الكثير عندما تحصل في الحروب في العادة تحصل كثير من السيناريوهات، المؤامرات، الخيانات إلى آخر، في كل معارك الدنيا وفي كل تاريخ الحروب، يعني منذ أن عرف الإنسان الحرب، الحرب تتكون في العادة من هزيمة ونصر، يعني ما فيش بينهم خيار ثالث، يعني يا مهزوم يا منتصر، وفي تاريخ الحروب والمعارك هكذا، أما أن تكسب الحرب أو تخسرها، أن تخسرها قد تخسرها في مكان جغرافيا محدد أو في زمن محدد، ولكنك قادر على استعادة. تصنيف معركة الساحل هي خسارة مؤقتة وليست دائمة، أيضا ليست حاسمة، هناك معارك تحول الواقع السياسي. الحوثي يحاول أن يجعل من معركة الساحل انتصار أخير بحكم الموقع السياسي الجغرافي، والهدف المعركة الوصول إلى الضفة الشرقية لباب المندب، وبالتالي معطيات هذه المعركة سوف تزيد من أوراق التفاوض الحوثية، بل أنه كان يحلم ولازال أن يطور هذه الورقة بوجوده على باب المندب للتفاوض مباشرة مع أطراف دولية، وبالتالي تجاوز الطرف المحلي وربما الطرف الأقليمي. هذا البعد في هذه المعركة، الحوثي أعطى هذه المعركة هذا البعد، والحقيقة أن هذا البعد لم ولن يتحقق. لماذا لن يتحقق؟ أولا، ما المكسب العسكري الذي تم تحقيقه في الساحل هو مكسب مؤقت، يعني ليس دائم، والقوات بدأت إعادة ترتيبها في منطقة ذباب وباب المندب، وأيضا تم ترتيب الوضع، هناك معارك، هناك أيضا عدم تسليم للحوثي بأن هذه المعركة كما يريدها معركة حاسمة، بل أصبحت مع المقاومة الموجودة ومع الوضع العسكري الذي بدأ يتحرك ضد الوجود الحوثي، أصبحت معركة عادية مثلها مثل كل المعارك التي مرينا فيها. تعال نشوف، نرجع إلى الماضي، لما نقول أنها معركة ليست استراتيجية، الحوثي أرادها أن تكون استراتيجية وذات نتائج مختلفة، لكن حقيقة الأمر هي لم ترتقي إلى مستوى الاستراتيجية، ولن تكون ذات طبيعة استراتيجية أكثر من ما هي معركة تكتيكية تدخل في نطاق الكر والفر، كما هي معارك الـ11 عام مع الحوثي، تمد جغرافي انكماش جغرافي، لكن معركة استراتيجية تحسم هذه الحرب لمصلحة الطرف لم تحصل بعد.
معركة الساحل تصنف في هذا الإطار وليس خارج هذا الإطار. وعندما نعود إلى الماضي سوف نجد أن الحوثي تمدد إلى عدن، أبين، شبوة، الساحل الغربي كامل، ومع هذا لم يحسم المعركة. هذا حصل في عام 2015، أنكمش الحوثي إلى مناطق مختلفة وتمدد، وأنكمش مرة أخرى في الشرق، يعني تمدد مرة أخرى في عام 2021 إلى جنوب، إلى شمال شبوة وجنوب مارب، مرة أخرى رجع وأنكمش في نفس هذا التاريخ في أو تقريبا في شهر مارس وأبريل 2022 قبل 4 سنوات. إذن نحن أمام جغرافيا متحركة، أمام معارك كر وفر، وليس بوسع أي مراقب اليوم أن يقول أن هناك معركة حصلت في الساحل لها تأثير استراتيجي معين ولها نتائج معينة تشير إلى حسم طرف لهذه الحرب. مثلما تمدد الحوثي في شمال شبوة وجنوب مارب ممكن أن يتمدد في الساحل وممكن يعود إلى الانكماش، لأنه المعلومات الواردة لكن أن التنظيم مستمر لتجمعاته وأيضا مستمر لكل الموارد التي يملكها هناك من موارد مختلفة، عربات، ذخائر، ومن الموارد التي استفاد منها في معركة الساحل. إذن المقاومة مستمرة وضرب النار مستمر من الجو ومن البر. إذن لا، ليس بوسع الحوثي أن يثبت هذا النصر وأن يقول أن هذا النصر نصر حاسم، لكن محاولة توظيفه كما أسلفت معنويا أنه نصر، محاولة أيضا توظيفه والضغط به على مارب، وهذا مستمر يعني بشكل عام. نلاحظ أن هناك حملة منظمة تقودها الميليشيات الحوثية على مارب لعلها تفت من عض المقاومين، هذا كما شرحنا في البداية أنه غير ممكن. إذن هذا هو الخبر الثاني الذي شرحناه في الساحل الغربي، ونحن انتقلنا في هذه الحلقة من الشرق تصريحات السلطة العراقية لقناة سبا الفضائية إلى تصريح إلى ما قاله المحافظ الحسن الطاهر المعين محافظ للحديدة من قبل الحكومة اليمنية. ما حصل لم يكن هزيمة بل خديعة. أيضا كيف تمت خديعة القوات؟ أنا لا أريد أن أتدخل في هذا الشأن وفي تفاصيل ربما لا أملك، لكن أنا أعرف أن ما حصل في الساحل هو ضمن المعارك التي حصلت في كل هذا الصراع، هي معارك الكر والفر، لكن الحديث عن سيناريوهات الخيانة هذا أمر غير موجود. الصحفيين المنصفين ذهبوا إلى القوات وتأكدوا من الضباط المشاركين في المعركة في حراس الجمهورية في ألويات العمالقة في القوات التامية، لا أحد يتحدث عن مؤامرات وعن خيانات. هذا هوس مصاب به بعض النشطاء، مصاب به بعض الناس الفارغين. الميدان تحصل فيه أخطاء قاتلة في كثير من تاريخ الحروب، ولكن الحديث عن الخيانة هذا أمر يعني نوع من الهوس، نوع من التفكير الخاطئ. يعني ربما استطاع الحوثي أن يخدع القوات المتجحفلة في الساحل الغربي، هذا طبيعي يعني ضمن الحرب، ومعروف يعني هناك حديث الحرب خدعة، يعني يجوز في الحرب استخدام كل شيء. ربما استطاع الحوثي خدع هذه القوات وتشتيتها، وهذا أمر حصل يعني هذا الأمر، لكن لن تكون هي، ليس هناك خيانة، ليس هناك مؤامرة من داخل هذه القوات. هذه القوات وطنية وستطل وستعيد ترتيب صفوفها وستؤدي واجباتها الوطنية بأفضل ما يكون إن شاء الله. ننتقل إلى الخبر الثالث. هذا الخبر هو أيضا في البحر الأحمر، نحن لم نخرج من البحر الأحمر. البحر الأحمر بحر يجمع كل الدول الفاعلة في حوض البحر الأحمر، وهذا الخبر من القاهرة، وهو القاهرة والرياض يبحثان تطورات في مضيق باب المندب. لعل هذا الخبر هو يلخص زيارة سمو الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة والتقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والخروج ببيان حول ما يجري في أزمة البحر الأحمر، خاصة بعد تموضع الحوثيين في الضفة الشرقية لباب المندب. أولا تعال نشوف مصر والسعودية. مصر والسعودية أهم دول مشاطئة في البحر الأحمر وأهم دول يهمها أمن البحر الأحمر، الدولتان تتشاركان في مسؤولية البحر الأحمر، يعني هذه نقطة مشتركة بين الدولتين. الدولتان عربيتان إسلاميتان، هذا مهم جدا لأنها تقع عليهما مسؤولية كبيرة تجاه ما يحدث في البحر الأحمر. إذن هذه القمة السعودية المصرية يعني لدى
هناك العديد من المشتركين.

الشبكات الأمنية فرضتها ما بين الرياض والقاهرة. الدولتان أيضا هم كانوا أعضاء في تحالف عاصفة الحزم، وهو التحالف الذي خاض حرب في 2015 مع الميليشيات الإنقلابية في صنعاء. إذن لو نظرنا إلى الخريطة السياسية والبحر الأحمر وعلاقة الدولتان بما يجري في باب المندب، من الطبيعي أن يكون هذا اللقاء ومن الطبيعي أن يكون هذا التنسيق عالي المستوى ما بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية. هذا اللقاء خرج بيان يؤكد فيه على الحل السياسي، لكن لا أحد يعرف ما الذي دار خلف الأبواب المغلقة. لكن من المؤكد بالنسبة للشعوب المطلة على البحر الأحمر أنها تنظر إلى هذه القمة، هي قمة القوتين الرئيسيتين المشاطئتان في البحر الأحمر، والتي لديهما اهتمام كبير ولديهما تضرر كبير أيضا من ما جرى في جنوب البحر الأحمر ومن انتشار الميليشيات الحوثية على الضفة الشرقية للبحر الأحمر. لديهم مصالح مهددة سواء في قناة السويس أو ما يقوم به الحوثي من حصار على الصادرات النفطية السعودية. إذن هذه القمة جاءت لمعالجة مثل هذا الوضع. نحن نتكلم هنا عن الآمال وليس لدينا معلومات غير البيان الذي صدر، وهو بيان مقتضب ربما أنه ينتمي إلى فكرة البيانات التي تدعو إلى خفض التصعيد في المنطقة وسلاسة الملاحة البحرية وإلى آخر. لكن الأمال والطموح لدى شعوب المنطقة أن تكون كل من الرياض والقاهرة لديهما دور حقيقي فعلي يؤدي إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة لخير الجميع أو لشعوب الجميع، وتجنيب المنطقة مزيد من التصعيد الذي تقوم به الميليشيات ودول أخرى أيضا داعمة لهذا الميليشيات، والتي بالتأكيد تعرض للشعوب المنطقة لأخطار كبيرة مستقبلية. اللقاء في حد ذاته يعتبر مكسب كبير جدا لكل الشعوب التي تطلع أو الشعوب التي تعيش على ضفاف البحر الأحمر في دول مختلفة، بعودة الأمن والأمان إلى هذا الممر الملاحي، وإلى أن تنتقل هذه الشعوب من حالة التوتر وأيضا حالة الخوف من نقص الإمدادات والتأثير على التجارة وردود الفعل العالمية التي قد تتعرض لها الميليشيات. هناك خوف لدى الجميع أيضا من عرقلة عمليات التجارة، وخوف أيضا لدى الشعوب من عرقلة سلاسل الإمداد، خاصة أن هذه الشعوب تعتمد على الواردات الغذائية في معظمها من الخارج. إذن القمة كانت في زمانها ومكانها الصحيح، والآمال معلقة عليها بشكل كبير أن تكون مخرجاتها تصب في صالح الأمن والاستقرار والسلام وخفض التصعيد ومواجهة القوى الراديكالية والإرهاب وغيره. وبهذا الخبر الأخير من القاهرة وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من البرنامج الأسبوعي خلفيات الخبر. تقبلوا تحياتي، أنا حسين الصادر معد ومقدم هذه الحلقة، وتحيات مهندس الصوت ياسر البيحاني وزميل المخرج مجاهد بن سليم، وإلى لقاءنا آخر إن شاء الله.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
5: الإخوة والأخوات، عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة، تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
1: سفينتها التفاؤل
2: وموح، ووجهتها مرافئ الإجاز والبناء، ومأربية إطلالات ملونة بخطوف العلم وثمار المعرفة.
3: نتفيأ خلالها ظلال الخبرات المتجددة والتجارب المتعددة.
1: قهوة مأربية، مساحات مشرقة بالمحبة والمودة والوئام.
2: قهوة مأربية، رؤية متجددة للحياة، نستشرف بها آفاق المستقبل ونشكل فيها ملامح المواكبة. قهوة مأربية ينفذها وينقلها لكم على الهواء مباشرة
1: محمد فرج
2: ونصر الأقبس.
4: صباح سبتمبر، صباح الوطن والأمل. صباح الخير يا مأرب، صباح الخير لكل قلب يفتح نافذته اليوم على أمل جديد، ولكل بيت يبدأ يومه بإسم الله. صباح الذين يمضون إلى أعمالهم، والطلاب إلى مدارسهم، والأمهات والآباء الذين يبدأون رحلة يوم آخر بالدعاء والسعي. صباح اليمن في شهر سبتمبر المجيد، شهر يحمل في ذاكرته معنى الثورة، وفي قلوبنا أمنية طال انتظارها للسلام والاستقرار. نبدأ صباحنا متفائلين، فما دام هناك يوم جديد فهناك دائما مساحة للأمل وفرصة للعمل وبداية تستحق أن نعيشها. لكن الأمل بالوطن لا يعني أن نجلس وننتظر، فكل واحد منا يستطيع أن يصنع فيها فارقا مهما بدأ هذا الفارق بسيط. المعلم حين يزرع المعرفة، والطبيب حين يحافظ على الحياة، والموظف حين يؤدي أمانته، والشاب حين يبني مهاراته بدل أن يستسلم للياس. وحتى الكلمة الطيبة واحترام الطريق، مساعدة محتاج، والمحافظة على الممتلكات العامة هي صورة صغيرة من الانتماء. فحب الوطن ليس مناسبة نرفع فيها الأعلام فقط، بل سلوك يظهر في الطريقة التي نتعامل بها مع وطننا ومع بعضنا البعض. ومن هنا يبدأ المعنى الحقيقي لمعنى حب الوطن، من الإنسان الذي يسأل نفسه كل صباح: ماذا أستطيع أن أضيف لهذا اليوم؟ لطلابنا الذين يستمعون إلينا الآن وهم في طريقهم إلى مدارسهم أو جامعاتهم، ربما يحمل هذا الصباح رسالة خاصة لكم، ألا تذهبوا إلى مقاعد الدراسة من أجل امتحان وشهادة فقط، بل تستعدون لأدوار ستحتاج إليكم في بلادكم يوما ما. اليمن تحتاج الطبيب، المهندس، والمعلم، والمبرمج، والباحث، والإعلامي.

0: صاحب المشروع، ويحتاج قبل ذلك إلى الإنسان المسؤول. فلا تجعلوا الظروف الصعبة تقنعكم بأن أحلامكم أكبر من الواقع، فكل واقع جديد يبدأ يوما بفكرة ومحاولة. تعلموا، اسألوا وجربوا وابنوا مهاراتكم، ولا تسمحوا لتعثر صغير أن يصبح نهاية لطريق طويل. ربما يكون أحد الأطفال متجه إلى مدرسة هذا الصباح جزءا من الحلول التي ستحتاجها اليمن إلى الغد.
1: طبعا مستمعينا الكرام، وإلى كل من يبدأ عمله هذا الصباح وهو يحمل هموما لا يعرفها الآخرون، تذكر أن الحياة لا تطلب منا أن تكون أيامنا كلها مثالية. يكفي أحيانا أن نستقبل يومنا بقلب أهدى، وأن نقوم بما نستطيع، وأن نترك ما لا نستطيع تغييره أو تغييره لله. هناك دائما شيء صغير يستحق الامتنان: صحة وأسرة، صديق وفرصة، أو دعاء، أو حتى صباح جديد منح لنا لنحاول مرة أخرى. وتفاعل مستمعينا الكرام ليس إنكارا لصعوبة الواقع، بل أن نراه كما هو ونظل قادرين على البحث عن الطريق الأفضل. فالشعوب التي مرت بالسنوات الصعبة تعرف أن اليأس لا يعيد ما فقد، لكنه قد يأخذ منها ما بقي. لذلك نحفظ الأمل، لا لأنه الطريق الأسهل، بل لأنه الطاقة التي تجعلنا قادرين على الاستمرار.
0: إذن في ختام هذه الافتتاحية، صباحكم أمل يتجدد وعمل يثمر، وقلب لا يفقد ثقته بأنه بعد الأيام الصعبة أيام أجمل بإذن الله. صباح سبتمبر المجيد، صباح 26 من سبتمبر، صباح وطن نتمنى أن تكتمل أفراحه بسلام حقيقي يحفظ أرضه وإنسانه.
1: مستمعينا، إلى مدارسكم وعمالكم وطرقات يومكم، خذوا معكم شيئا من التفاؤل، واصنعوا أينما كنتم سببا صغيرا لحياة أفضل. والمغرب نقول لكم صباح الخير يا يمن، صباح الحياة التي تستحق أن نبدأها كل يوم بالأمل. مستمعينا الكرام، سنكون معكم من الإعداد والتقديم في حلقة اليوم أنا محمد عقيل وزميلتي نور العبسي، ومن التنفيذ على الهواء مباشرة الأستاذ محمد فرج. نأخذكم إلى فاصل فني قصير ومن ثم نعود.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام. وصولا إلى فقرتنا الصحية، وحديثنا اليوم سيكون عن ضغط الدم الخطر الذي لا يسمع. مستمعينا الكرام، قد يبدو الإنسان في كامل عافيته يمارس يومه بشكل طبيعي دون أن يشعر بأي مشكلة، بينما يكون ضغط الدم لديه أعلى من المعدل الطبيعي، ولهذا يعرف ارتفاع ضغط الدم بأنه من المشكلات الصحية التي قد تمر دون أعراض واضحة. وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أن نحو 1.4 مليار بالغ تتراوح أعمارهم بين 73 عاما كانوا يعيشون مع ارتفاع ضغط الدم في عام 2024. لكن ما هو ضغط الدم ومتى يصبح مرتفعا؟ إليك نورة.
1: نعم، ضغط الدم هو القوة التي يضغط بها الدم على جدران الأوعية الدموية أثناء انتقاله في الجسم، ويعبر عنه برقمين. الرقم الأول يمثل الضغط أثناء انقباض القلب، أما الرقم الثاني يمثل الضغط أثناء ارتخائه. وبحسب منظمة الصحة العالمية، يعد ضغط الدم مرتفعا عندما تكون القراءات الانقباضية 140 مليمتر زئبقيا أو أكثر، وعندما تكون القراءة الانبساطية 90 مليمتر زئبقيا أو أكثر، وذلك عند القياس في يومين مختلفين. لكن قراءة واحدة مرتفعة لا تعني بالضرورة أن الشخص مصاب بارتفاع ضغط الدم، فالقياسات المتكررة والتقييم الطبي هما الأساس. والسؤال الأهم، كيف يمكن معرفة ارتفاع ضغط الدم إذا كان لا يسبب أعراضا واضحة؟
0: بالطبع مستمعينا الكرام، الإجابة ببساطة عن طريق القياس، ولهذا لا ينبغي أن ننتظر الصداع والتعب أو أي عرض آخر حتى نهتم بضغط الدم، لأن كثيرا من المصابين قد لا يشعرون بشيء. أما لماذا يشكل ارتفاع ضغط الدم مصدرا للقلق؟ فلأن استمرار ارتفاعه دون السيطرة عليه قد يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، كما يمكن أن يؤثر على في الكلى وأعضاء أخرى. والوقاية تبدأ من تفاصيل يومية بسيطة، تقليل من تناول الملح، كذلك الاهتمام بالغذاء المتوازن والإكثار من الخضروات والفواكه، وممارسة النشاط البدني بانتظام، والابتعاد عن التدخين، والحفاظ على وزن صحي. كلها خطوات تساعد على تقليل خطر ارتفاع ضغط الدم والسيطرة عليه. وتوصي منظمة الصحة العالمية البالغين بممارسة ما لا يقل عن 150 دقيقة من النشاط البدني المعتدل أسبوعيا، أو 75 دقيقة من النشاط البدني الشديد. وهناك نقطة مهمة أيضا عند قياس ضغط الدم، وهي طريقة القياس.
1: نعم، ومن الأفضل أن يجلس الشخص بهدوء لمدة 5 دقائق على الأقل قبل القياس، أن تكون قدمه على الأرض وذراعه في وضع مريح، وألا يتحدث أثناء القياس، ويمكن أخذ قراءتين تفصل بينهما دقيقة إلى دقيقتين للحصول على صورة أدق. كما أن بعض العوامل مثل التوتر، تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين، أو ممارسة الرياضة قبل القياس مباشرة قد تؤدي أو تؤثر في قراءة ضغط الدم. أما الأشخاص الذين شخصوا بارتفاع ضغط الدم فقد يحتاجون إلى العلاج الدوائي إلى جانب تغيير نمط الحياة بحسب حالتهم الصحية. ومن هنا الأهم الالتزام بالتوجيهات الطبية وعدم إيقاف الدواء أو تغيير جرعته من تلقاء النفس.
0: مستمعينا الكرام، إذن ارتفاع ضغط الدم قد لا يعلن عن نفسه بأعراض واضحة، لكن اكتشافه لا يحتاج إلى انتظار، فقياس بسيط يمكن أن يكون الخطوة الأولى لمعرفة وضعك الصحي. فلا تنتظر أن تشعر بالمشكلة حتى تبدأ بالاهتمام. راقب ضغطك واهتم بغذائك ونشاطك البدني، وإذا ظهرت لديك قراءات مرتفعة بشكل متكرر فاستشير الطبيب والمختص الصحي. وتذكر دائما أن بعض المخاطر الصحية لا تسمع أو لا تسمع أصواتها، لكن يمكن اكتشافها بقياس بسيط. فراقب ضغطك واهتم بصحتك في الاكتشاف المبكر، خطوة نحو حياة أكثر أمانا. إذن مستمعينا الكرام، دمتم بالصحة وعافية. هذا كل ما لدينا في فقرتنا الصحية.

0: عدنا لكم من جديد أعزائي المستمعين في فقرة التنمية من حلقتنا لهذا اليوم في قهوة مأربية. الإشعارات تسرق انتباهنا، كيف نستعيد قدرتنا على التركيز؟ هل بدأت يومك يوما بمهمة بسيطة ثم وجدت نفسك بعد ساعة تتنقل بين الهاتف والرسائل دون أن تنجزها؟ نعيش اليوم وسط إشعارات ورسائل ومقاطع صغيرة تتنافس جميعها على شيء واحد ثمين جدا وهو انتباهنا. والمشكلة ليس أننا أصبحنا أقل ذكاء أو قدرة، بل أن عقولنا تتعرض لمقاطعات أكثر مما اعتادت عليه. فكيف نحمي تركيزنا في عالم أصبح فيه التشتت حاضرا معنا منذ لحظة الاستيقاظ؟
1: بالطبع مستمعينا الكرام، تبدأ الحكاية أحيانا بإشعار صغير نفتح الهاتف لثواني ثم ننتقل إلى رسالة ومنها إلى مقطع وآخر، وبعد دقائق نعود إلى العمل، لكن العقل يحتاج إلى استعادة تركيزه على المهمة التي كان يؤديها. وتكرار هذه المقاطع طوال اليوم يجعل إنجاز العمل البسيطة يستغرق وقتا أطول.

0: الهاتف عادة ممتازة عندما نختار نحن وقت فتحه، ومشتت قوي عندما يختار هو ذلك نيابة عنا.
1: نعم صحيح، وقد نظن أن الحل هو الاعتماد على قوة الإرادة ومقاومة الهاتف كلما أضاءت شاشته أمامنا. لكن هناك دراسات في ضبط الذات تشير إلى أن تنظيم البيئة قد يكون أكثر فعالية من المقاومة المستمرة. فبدل أن تضع الهاتف أمامك وتحاول تجاهله، فضعه بعيدا أو أغلق الإشعارات أثناء إنجاز مهمة لك. وبدل فتح تطبيقات التواصل كل دقيقة، خصص لها أوقاتا واضحة خلال اليوم، فكل قرار صغير نلغي الحاجة إلى اتخاذه يوفر على العقل جولة جديدة من المقاومات والتشتت. وهكذا يصبح التركيز نتيجة لطريقة تنظيم المكان والوقت، وليس اختبارا يوميا لقوة إرادتنا. فالحياة لا تحتاج إلى إرادة قوية، وإنما إلى بيئة تجعل الخير الصحيح أسهل.
0: بطبع نورة، هناك عادة أخرى أصبحت جزءا من يوم الكثير منا، وهي مشاهدة المقاطع القصيرة واحدا بعد الآخر. ندخل لمشاهدة مقطع واحد ثم نكتشف أن 20 دقيقة مرت دون أن نشعر. وهنا يمكن تجربة قاعدة بسيطة قبل فتح أي تطبيق. اسأل نفسك لماذا افتحه الآن إذا كنت تبحث عن رسالة أو معلومة. انجز هدفك ثم اغلق التطبيق بدل الاستمرار في التصفح بلا غاية. يمكن إبعاد الهاتف عن أول نصف ساعة من الصباح حتى لا يبدأ اليوم بسيل من المعلومات والمطالب. فطريقة بدء الصباح قد تحدد إلى حد كبير مقدار الهدوء والتركيز الذي نحمله معنا إلى بقية اليوم. وليس المطلوب مقاطعة العالم الرقمي، وإنما استعادة حقنا في تحديد متى ندخله ومتى نخرج منه. أما أثناء الدراسة والعمل، فمن المفيد أن نعطي العقل مهمة واحدة واضحة بدل قائمة مفتوحة من الأشياء.
1: نعم، حدد ما الذي تريد إنجازه خلال الفترة القادمة، ثم أغلق ما لا تحتاج إليه من التطبيقات والنوافذ، ولا تجعل البريد أو الرسائل مفتوحة أمامك طوال الوقت إذا كانت طبيعة عملك لا تتطلب ذلك. وعندما تأتي فكرة جانبية أكتبها سريعا وعد إلى المهمة الأساسية بدل الانتقال فورا لتنفيذها. كما أن فترات الراحة القصيرة بين المهام تساعد العقل على استعادة نشاطه دون الغرق في الهاتف. فالتركيز لا يعني العمل المتواصل بلا توقف، وإنما الحضور الكامل في المهمة ثم أخذ راحة حقيقية. هكذا قد تنجز في ساعة هادئة ما كنت تحتاج إلى ساعات لإنجازه وسط المقاطعات. وتزداد أيضا أهمية هذه العادات داخل الأسرة، لأن الأطفال يتعلمون علاقتهم بالشاشات مما يشاهدونه حولهم. فمن الصعب أن تطلب من طفلك ترك هاتفه بينما ينظر إلى الكبار وهواتفهم لديهم أثناء الطعام والحديث وغير ذلك. ويمكن أيضا للأسرة الاتفاق على أماكن وأوقات تخلو من الأجهزة، مثلا في مائدة الطعام، جلسات العائلية اليومية. كما يمكن تشجيع الأطفال على القراءة واللعب والحوار والأنشطة التي تمنح الدماغ تنوعا بعيدا عن الشاشات.
0: نعم مستمعين الكرام، ولا ينبغي أن يتحول الأمر إلى حرب مع التكنولوجيا. فالهدف هو تعليم الطفل التحكم فيها لا الخوف منها. وعندما يرى الطفل أن الكبار يستطيعون وضع هواتفهم جانبا، يتعلم أن الانتباه للإنسان أهم من الإشعار. وهنا تتحول إدارة التركيز إلى قرار فردي من قرار فردي إلى ثقافة صغيرة تبدأ داخل المنزل. وفي النهاية انتباهنا واحد من أثمن الأشياء التي نملكها، لأن ما نعطيه انتباهنا يأخذ جزءا من حياتنا. لسنا بحاجة إلى ترك هواتفنا أو الابتعاد عن التكنولوجيا، وإنما إلى أن نعيدها إلى مكانها الصحيح أداة في أيدينا. فلنبدأ اليوم بإشعار أقل ومقاطعة أقل ووقت أكبر للأشخاص والأعمال والأهداف التي تستحق حضورنا. وربما يكون أول انتصار صغير هذا الصباح بسيطا جدا، وهو أن نضع الهاتف جانبا ونكمل ما بدأنا.
1: إذن كان هذا كل ما لدينا في فقرة التنمية. نذهب إلى هذا الفاصل القصير ثم نكمل باقي فقراتنا.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تاريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم، نفخر ببطولاتكم، عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوتكم في الميدان.
1: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك، ويكون سبباً في وقوع الحرائق، ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب. أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب، بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر، ولا يضمن وضعها في البرامل المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
3: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سن محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.
4: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان. والله الموفق.

0: إذا عدنا لكم من جديد أعزائي المستمعين في فقرتنا الاجتماعية من هذه الحلقة. قالوا وسمعنا عندما تسبق الشائعات الحقيقة. سمعت أنهم قالوا جملة صغيرة قد تبدأ بها قصة تنتقل خلال ساعات بين عشرات وربما مئات الأشخاص، خبر عن شخص أو قرار، مدرسة، مرض، سعر أو حادثة لم يتأكد أحد من حقيقتها. في زمن تصل فيها المعلومة إلينا أسرع من قدرتنا على التحقق منها، أصبح نقل الكلام مسؤولية اجتماعية حقيقية. فكم من خبر صدقناه فقط لأنه وصل إلينا من شخص نثق به، لا لأن المصدر كان موثوقا. الغريب أن الشائعات لا تحتاج دائما إلى شخص يريد أن يكذب، فقط تبدأ بمعلومة ناقصة أو فهم خاطئ. شخص يسمع جزءا من الحديث فينقله إلى آخر، والآخر يضيف إليه تفسيره، ثم يصل إلى الناس كأنه حقيقة كاملة. مع كل انتقال قد تتغير كلمة أو تفصيلة صغيرة حتى يصبح الخبر الأخير بعيدا تماما عن الخبر الأول.
1: بالطبع، وتزداد سرعة الانتشار عندما يتعلق الكلام بالخوف أو المال والصحة أو الأمن أو حدث يثير فضول الناس، فنحن بطبيعتنا ننتبه أكثر إلى المعلومات التي تفاجئنا أو تقلقنا، وقد نسارع إلى مشاركتها مع الآخرين. ولهذا فإن السؤال قبل النشر ليس فقط هل الخبر مهم، بل أولا هل الخبر صحيح؟ وقد تبدو مشاركة معلومة غير مؤكدة أمرا بسيطا، لكن أثرها في الواقع قد تكون كبيرة. إشاعة عن سلعة قد تدفع الناس إلى شرائها بكميات، وإشاعة عن مرض قد تخلق خوفا غير ضروري، ومعلومة خاطئة عن شخص قد تضر بسمعته وعلاقته قبل أن تتاح له حتى فرصة معرفة ما قيل عنه. أما الأخبار مستمعينا الكرام غير الدقيقة وقت الأزمات فقد تزيد القلق وتربك الناس وتدفعهم إلى قرارات غير سليمة. والمشكلة أن تصحيح المعلومة لاحقا لا يعني دائما أن أثرها الأول قد اختفى، فالكلمة حين تخرج إلى المجتمع قد تصل إلى أماكن لا يستطيع تصحيح الوصول إليها بسهولة.
0: نعم، ولعل مجموعات العائلة والأصدقاء أصبحت واحدة من أكثر الأماكن التي تحتاج منها إلى هذه المسؤولية. تصل رسالة مكتوبة في بدايتها هام جدا أو انشر تؤجر، فنشعر أن علينا إرسالها سريعا للآخرين، لكن أهمية الرسالة لا يحددها عنوانها وكثرة إعادة إرسالها لتجعلها محتوى صحيح. قبل المشاركة ابحث عن اسم الجهة التي أصدرت هذا الخبر، تاريخ النشر، وهل نشرته جهة رسمية أو وسيلة موثوقة. إذا كان الخبر صورة فلا تفترض أنها حديثة، فقد تكون قديمة أو أعيد استخدامها مع قصة مختلفة. وإن لم تجد مصدرا واضحا فعدم إرسال الرسالة أفضل من أن تصبح دون قصد حلقة جديدة في نشر معلومات.

0: أيضا في مجالس وأماكن العمل وبين الجيران، وقد تتحول حياة الآخرين أحيانا إلى مادة للنقاش. فلا فلان انفصل وفلان حدث له هكذا، هذه الأسرة لديها مشكلة. وحين نسأل عن المصدر تأتي الإجابة المعتادة، الناس يقولون أو سمعت عن شخص يعرفهم. وهنا لا يتعلق الأمر بدقة المعلومة فقط، وإنما بخصوصية الإنسان وحقه في ألا تتحول حياته إلى حديث عام. فحتى لو كانت بعض المعلومة صحيحة، لا يعني ذلك أن من حق الجميع تداولها ونشر تفاصيلها. والوعي الاجتماعي مستمعينا الكرام يبدأ حين ندرك أن ليس كل ما نعرفه يجب أن نقوله، وليس كل ما نسمعه يجب أن ننقله إلى الآخرين.
1: نعم، ويمكن للأسرة أن تزرع هذه المهارة مبكرا لدى الأطفال والشباب بطريقة بسيطة جدا. عندما يأتي الطفل بخبر من المدرسة نسأله من قال ذلك، هل رأيته بنفسك، وهل يمكن أن يكون هناك تفسير آخر. وعندما يشاهد الشاب خبرا مثيرا نشجعه على البحث عن المصدر بدل مشاركته فورا. بهذه الأسئلة نعلم الأبناء التفكير قبل التصديق بدل أن نعطيهم قائمة طويلة من الممنوعات. كما يمكن للكبار أن يكونوا نموذجا فلا يعيدوا إرسال كل ما يصل إليهم داخل مجموعات الأسرة. فمهارة التحقق من المعلومات أصبحت اليوم جزءا من التربية، مثل تعليم الطفل الاحترام الآخرين وغير ذلك.
0: إذن مستمعينا الكرام، هذه القاعدة صغيرة يمكن أن ترافقنا كلما وصلنا إلى أو كلما وصل إلينا خبر مثير. توقف، تحقق، ثم قرر. لا تجعل سرعة الآخرين في النشر تجبرك على أن تكون سريعا مثلهم، فالحقيقة لا تخسر قيمتها إلا إذا انتظرنا دقائق، وقد يكون امتناعك عن إعادة إرسال رسالة غير مؤكدة ختمة للمجتمع أكبر من نشر عشرات الرسائل. ففي زمن يستطيع فيه كل شخص أن ينقل خبرا، أصبح كل واحد منا مسؤولا أيضا عن ألا ينقل شائعة إلى الآخرين. إذن مستمعنا الكرام، هذا كل ما لدينا في فقرتنا الاجتماعية. نذهب بكم إلى فاصل فني قصير ومن ثم نعود.

0: وفاة ضابط بعد مشهد في وادي الذئاب. لماذا استدعت النيابة كتاب المسلسل للتحقيق؟ لم يكن أحد يتوقع أن مشهداً من مسلسل تركي عرض قبل 15 عاماً سيعود يوماً إلى طاولة النيابة، لكن هذا ما حدث مع مسلسل وادي ذئاب الشهير بعدما دخلت مشاهد منه إلى تحقيق في وفاة ضابط استخبارات سابق في إسطنبول عام 2011 إثر شعوره بوعكة صحية داخل السجن ونقل إلى المستشفى. انتهى التحقيق الأول بوفاته في 10 إبريل نيسان عام 2012 إلى قرار بعدم إقامة دعوى قضائية بعد فحص تسجيلات الكاميرات والوثائق الطبية والاستماع إلى إفادة العاملين بالسجن والدرك والطواقم الصحية وزملائه في الزنزانة وزوجته، لكن الملف لم يغلق إلى الأبد. وتشابه أحداث المسلسل مع واقع وفاة الضابط استدعت المحكمة أو النيابة إلى إحضار الكتاب للإدلاء بشهاداتهم.
1: بالطبع في 26 أغسطس آب 2026 أعيد فتح التحقيق بقرار قضائي بعد مراجعة الملف، وشكل فريق خاص لإعادة فحص ظروف الوفاة، ولم تقتصر الإجراءات على مراجعة الأوراق القديمة، إذ اتخذت النيابة قرارا بفتح قبر كوزوين أغلو وأخذت منه عينات من العظام وتربة ومواد أخرى تمهيدا لفحصها جنائيا، إلى جانب تسجيلات كاميرات السجن وتسجيلات اتصالات الطوارئ والوثائق الطبية. والسؤال هذه المرة ليس فقط كيف مات كوزوين أغلو، بل هل تدخل شخص آخر في وفاته؟ وهنا يظهر مسلسل وادي الذئاب. وأثناء إعادة فحص القضية لفتت النيابة إلى مشاهد من المسلسل وشبهت بعض تفاصيلها بما جرى للضابط الحقيقي. ويتعلق المشهد موضع اهتمام التحقيق بشخصية كاشف أغلو ومشهد موته، توفي كوزين أغلو بعد ذلك في الواقع بيومين تقريبا داخل السجن، لكن المفارقة لن تتوقف هنا. ففي حلقة لاحقة من المسلسل عرض مشهد موت شخصية كاشيف أغلو بطريقة ظهرت في بدايتها غريبة من الوفاة الطبيعية، قبل أن يكشف سياق القصة أنه تعرض للقتل عبر حقن الهواء في ذراعه. وهذه تفاصيل إلى جانب التشابه بين اسم الشخصية واسم ضابط الاستخبارات الحقيقي دفعت التحقيق الحالي إلى الالتفات إلى كتاب المسلسل. إذن لماذا استدعي كتاب المسلسل؟
0: استدعي إلى النيابة كتاب مسلسل وادي الذئاب، لكنهم لم يستدعوا بصفتهم متهمين، بل فقط للإدلاء بإفاداتهم بصفتهم أشخاص لديهم معلومات في القضية. وأدلى الثلاثة بإفادتهم في سبتمبر أيلول عام 2026، واستمرت الإجراءات نحو ساعتين. وقال أحدهم في إفادته أن المسلسل يعتمد على المصادر المفتوحة ويحول ما يحدث في المجتمع إلى دراما، وأن الشخصية كاشيف أغلو أنشئت لتناول الصراعات داخل الأجهزة الاستخباراتية، نافيا وجود صلة بينها وبين الشخص الحقيقي. كما قال أن وفاة الشخصيات داخل المسلسل لا علاقة لها بالواقع، وأنه لا يمكن للمسلسل أن يعرف وفاة شخص حقيقي مسبقا. أما المصادفة معلومة سابقة، هنا تكمن الحكاية التي أعادت وادي ذئاب إلى الواجهة. فتشابه لا يقتصر فقط على وجود شخصية استخباراتية تحمل اسما قريبا من اسم كوزين أغلو، بل يشمل التوقيت وتسلسل الأحداث. شخصيات تهدد بالقتل تدخل الزنزانة قبل وفاة الضابط الحقيقي بيومين، ثم تموت الشخصية الدرامية لاحقا بطريقة تتضمن ما يوحي في البداية بأزمة قلبية قبل الكشف عن تعرضها للقتل. لكن هذا التشابه لا يثبت أن المسلسل تنبأ بوفاة كوزين أغلو ولا لأنه كان يعلم بعملية القتل.
1: إذن مستمعينا الكرام، هذا كل ما لدينا في فقرة المنوعات.

0: إذن أعزائي المستمعين وصلنا الآن إلى فقرة حدث، ونستطلع الآن ماذا حدث في الأيام السابقة أو الأعوام السابقة في 16 من سبتمبر. مستمعينا الكرام، أخذكم في جولة سريعة بين صفحات التاريخ لنتوقف عند أبرز الأحداث التي وقعت في مثل هذا اليوم في 16 من سبتمبر. في سنوات مختلفة أحداث تكررت وأثار في السياسة وفي العلوم وفي الرياضة وفي الكوارث الطبيعية وغيرها. أبرز هذه الأحداث: في عام 1810 بدأ الكاهن ميغل دعوته إلى استقلال المكسيك عن إسبانيا، والتي أصبحت من أبرز محطات استقلال المكسيك.
1: وحدث في مثل هذا اليوم من عام 1908 تأسست شركة جنرال في الولايات المتحدة لتصبح لاحقا واحدة من أكبر شركات صناعة السيارات في العالم.
0: وفي عام 1920 وقع انفجار في شارع وول ستريت بمدينة نيويورك، أسفر عن مقتل 38 شخصاً وإصابة نحو 400 آخرين في حادث ظل مرتكبوه مجهولون.
1: وحدث في مثل هذا اليوم من عام 1963 تأسست ماليزيا باتحاد ملايا مع صباح وسرواق وسنغافورة، قبل أن تغادر سنغافورة الاتحاد بعد ذلك بعامين.
0: وأيضا حدث في مثل هذا اليوم في 16 من سبتمبر في عام 1975 حصل بابلو غينيا الجديدة على استقلالها عن أستراليا، وأصبحت دولة مستقلة في جنوب غرب المحيط الهادئ.
1: وحدث في مثل هذا اليوم من عام 2015 ضرب زلزال قوي بلغت قوته 8.3 درجات مدينة أيابيل في تشيلي، وتسبب في أضرار واسعة وخسائر بشرية.
0: وأيضا في مثل هذا اليوم في عام 2017 توج المنتخب التونسي بطولة أمم أفريقيا لكرة السلة عام 2017 بعد فوزه على منتخب نيجيريا في المباراة النهائية بنتيجة 77-65.
1: وحدث في مثل هذا اليوم من عام 2020 تولى يوشادي سوغو رئاسة وزراء اليابان خلفا لشينزو آبي بعد أن اختاره البرلمان الياباني رئيسا للوزراء.
0: وختاما هكذا نصل إلى نهاية جولتنا في مثل هذا اليوم، وحيث يحمل 16 من سبتمبر أحداثا متنوعة امتدت في محطات الاستقلال السياسية إلى الدولية وصولا إلى الرياضة. إذن كان هذا كل ما لدينا أعزائي المستمعين في فقراتنا في قهوة مأربية لهذا اليوم. نلقاكم في حلقة جديدة ويوم جديد ومواضيع جديدة. نتمنى لكم يوما مليء بالأمل والسلام. إلى ذلك الحين نلقاكم في أمان الله ورعايته.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تاريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم، نفخر ببطولاتكم، عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.
1: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك، ويكون سبباً في وقوع الحرائق، ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
2: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر، ولا يضمن وضعها في البراميل المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: اليمن أين غادستار.
1: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة.
2: روح الانتماء ونبض الأصالة.
1: إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

طالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

الحياة. إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

الشعب اليمني وأضمن قيادة السياسية وأضمن كل الناس المهتمين باليمن أن مأرب ستظل منطلقا للثورة والجمهورية والتحرير بإذن الله والله أعلم.

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إنه الحب الدفي فيك تمثال الجلال هو عيبان الحصين فيك تمثال الجلال هو عيبان الحصين ونقوم يروي حكايتنا على مر السنين ونقوم يروي حكايتنا على مر السنين.

إن شمسان البطل اللي قايا فوق قلبه إن شمسان البطل اللي قايا فوق قلبه إن شمسان البطل اللي قايا فوق قلبه عاش يهواك وظل عاش يهواك وظل.

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

جيشنا للوة قلبة صمامة بالمواقع وساحة الشرف ينهم يبهم روسنا مرفوعة الهامة جيش ما ينقسم كلا ولا يهزم الوطن غايته النصر قدامه وانجازاته بطولية تزيل الهم عشرا في الشموخ وعشت ايامه.

0: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
1: قوة الاستعراض، الفاصل بين الكتائب 10 خطوات، الفاصل بين

0: نحمد الله بأننا سنكون حماة لهذا الوطن الغالي على قلوبنا، فبالروح نفديك وبالدم نرويك، فبالروح نفديك وبالدم نرويك يا يمن.
1: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.

رب من ضيقي أدعوك، ومن وحدة آلامي أترقب وجهك المنير. يا رب كل تنهدي ليس بمكتوم عنك، أنت تعرف وجعي واحتياجاتي وتقدر محنتي، ليس سواك يسمع صرختي وينجيني ويخلص نفسي المكبدة بالهموم ويرفع روح المنحنية المكسورة. أترجى مراحمك يا إلهي، فأنت إله رحيم ورؤوف.